هذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين أجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيما والمسلمين وتهب لنا بها موابت للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلام من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسأل

النبي وسلم وارزقنا كمان متابعة الأنظار وباطنة بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة ومن

يا قوي ويا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ورطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوب تكبر ولا عتون ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

ضر وكل الأولياء والصالح. يا الله خذ بالإمام القطب حقا وجيد تاج العارفين. يا الله رقى في ردبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين. يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبيقتدينا.

مولى الموالي المنفرد وبالعلا والتعالي علمت عن ضرب الأمثال. يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك الله يا نصيري.

جميع ما صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية يا الله ربي فازلك بنا سبيل رجال سلكوا بتقى طريقا يا الله وادنا ربنا لما قد أديت زادة العارفين أهل المزية يا الله واجعل العلم مقتدانا بعقم الذوق في باب سر معنى المعية

بعزي وخضوعي يا الله قد قفاني علم ربي من سؤالي واغدياري يا الله لما زل بالباب واقف

نص العظيم عدد جميع الغضرات في كل خضرة عدد لجامع المضاعفات لنا وللأحباب والدين مضيم وات لما علمنا ولجميع الغفلات ولحرام وندم وباع ومكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر

سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وارحمنا بقدرتك علينا بلانا لفضتكنا ورجانا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنته.

وامن من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب وسلام على

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء المرسلين تابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء.

قصور عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من

راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به. سبحان من لبس المجد وتكرم به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لا. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي القدرة والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تكسبون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده

اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائنين والساحرين والمفسدين ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

何？اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صاحب الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك وزن

سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان له للمعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان له للمعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله، عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، تسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب، عدد خلق ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به، ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا يا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك نغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى

أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلا لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دوني إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا الكافي ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم

أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدرو الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوا ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل مرسلين إلا مبشرين منذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا
اهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال خرقتها لتغرق لا لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينهم وبينهم ردما. أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفغ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة
ربه أحدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

الرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عظيم.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
2: رشفة من حالي أحوال.

هم لنفسه ثم كساهم من معانيه.

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكنا في قراءتنا لشمائل رسول الله التي جمعها الإمام الترمذي، قد وصلنا إلى باب سمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرعنا في حديث مطول يعرف عند أهل السنة بحديث أم زرع، التي تذكر فيه سيدتنا عائشة اجتماع 11 امرأة تعاهدنا على أن يذكرن أحوال أزواجهن. وكنا قد سردنا هذا الحديث وذكرنا موقعه من الأهمية عند أهل الحديث، وها نحن نشرع الآن في بيان بعض ألفاظه وفوائده، حيث تذكر السيدة عائشة عن الزوجة الأولى عندما قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. شبهت زوجها بهذا التشبيه مبينة أنه كان معها قليل الإفادة والإحسان، فشبهته بلحم الجمل لأنه أغلظ من لحم الضان ونحوه، وهو مع ذلك غث أي هزيل لا يستساغ من هزاله، وهذا اللحم أيضا على رأس جبل وعر ليس في مكان سهل فيرتقى، ليس جبل ميسر ارتقاؤه فيرتقى، ولا سمين فينتقل أي اللحم، ولو كان سمينا نفيسا طيبا فمن الممكن أن تتكبد مشقة الصعود إليه، تشير بذلك إلى قلة إحسانه إليها ووعورة وسوء أخلاقه معها وتعامله معها تعاملا سيئا وتعاملا فظا وغليظا وفيه من الجفاء ما فيه. وأما الزوجة الثانية فقالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه المرأة الثانية تصف زوجها بأنه كثير العيوب، ولو أنها فتحت الباب للحديث عن أوصافه ومعايبه لطال منها الحديث، ولهذا قالت: إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، أي لو أني فتحت هذا الباب للحديث عن زوجي وحدثتكن بكل أحواله لطال الحديث، فاكتفت بهذا الوصف الإجمالي. وأما المرأة الثالثة الزوجة الثالثة فقالت: زوجي العشنق أي الطويل طولا مذموما، فهو على غير عقل وعلى غير رزانة، إن أنطق أطلق، أي إن أنطق بشيء من أخباره وتصرفاته أطلق، وإن أسكت أعلق، أي وإن أسكت أسكت على مضض وعلى قهر، وأكون عنده كالمعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح أو فتنكح زوجا غيره، ولا هو الذي أبقاها بحقوقها الزوجية التي ينبغي أن يقوم بها نحوها. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، تهامة هي المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر وجبال الحجاز واليمن، تشبه زوجها بليل تهامة. فما هو وصف ليل تهامة؟ قالت: لا حر ولا قر، أي ليس بالحار ولا بالبارد، إنما هو معتدل، فكذلك زوجها، فهو معتدل في تصرفاته ومعاملاته مع زوجته، ولا مخافة، أي ليست عندي من جهته مخاوف فلا أتخوف منه شيئا، ولا سآمة، والسآمة هي الملل، أي لا يحصل لي ملل عنده بسبب اعتدال أوصافه ومزاجه وتعامله. وقالت المرأة الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، لا ولا يسأل عما عهد. وصفت زوجها بأنه يدخل بيته دخول الفهد الحيوان المعروف ويخرج خروج الأسد. من الشراح من اعتبر هذا الوصف مدحا وثناء، فكأنها تمثل زوجها عند دخوله للبيت بالفهد من حيث التكرم والإحسان وحسن التعامل والمعاشرة، وعند خروجه بالأسد من حيث الشجاعة ولا يسأل عما عهد لكثرة مسامحته. وعلى هذا أكثر الشراح الذين مالوا إلى أن هذا الوصف وصف مدح وثناء للزوج. ومنهم من اعتبر بعضه مدحا وبعضه قدحا وذما، فهو يشبه الأسد في الشجاعة إذا خرج فهو مدح، ويشبه الفهد إذا دخل فهو ذم. قالوا الفهد إذا أوى إلى كهفه فليس عنده إلا النوم، وكونه لا يتفقد بيته ليعرف نواقصه وحاجاته يعتبر ذما آخر. وقالت المرأة السادسة: زوجي إن أكل لف. هذه تذم زوجها بأنه إذا دخل بيته فليس له هم إلا بطنه وإلا الطعام، فلذا إن أكل لف، أي إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه من الطعام ويستقصيه ولا يبقي شيئا. وإن شرب اشتف، أي إذا شرب شيئا من الشراب أيضا يستقصيه. وإن اضطجع التف، إن اضطجع لينام التف بلحاف وحده في زاوية من زوايا البيت ولا يسأل عن زوجته وعن أهله، ولا يولج الكف ليعلم البث، أي أنه لا يتفقد زوجه ولا يؤانسها ولا يداعبها ليعلم ما في نفسها من أحزان وهموم. وقالت المرأة السابعة: زوجي عياياء من العي، وهو الانهماك في الشر، أو غياياء من الغي، وهو الذي لا يهتدي إلى الهدى وإلى الصواب. طبقاء، أي أحمق حمقا مطبقا، كل داء له داء، أي لا يخطر ببالكن أيتها النسوة التي كنا بجوارها من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجي. شجك، الشج هو الإصابة في الرأس، أو فلك، الفل هو الإصابة في الجسد. تصفه بأنه في تعامله معها يضربها بقسوة، فمرة يشج رأسها ومرة يدني جسمها، أو جمع كلا لك ومرة يجمع الأمرين، شج الرأس وفل الجسد والبدن. وقالت الثامنة: زوجي المس، مس أرنب، تعني أن جسمه لطيف وهو دائما نظيف. والريح، ريح زرنب، الزرنب نوع من النبت طيب الرائح، تعني بأنه أيضا طيب الرائح. وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحا، وهذا المدح يتضمن حسن المعاشرة وحسن الأخلاق. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. العماد هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فإذا كان العمود رفيعا عاليا فهو دليل على سعة الخيمة وكبرها، فهي تشير إلى أن زوجها مضياف كريم، فقد وسع بيته لاستقبال الضيوف. طويل النجاد، النجاد هو الذي يكون فيه السيف، فإذا كان طويلا فهو دليل على طول الرجل، لأن القصير لا يحمل سيفا طويلا، وهذا الوصف يدل على الشجاعة أيضا. عظيم الرماد، الرماد هو الناشئ عن النار، الرماد الناشئ عن النار التي توقد باستمرار في البيت لإكرام الضيوف، فتصف زوجها بالعطاء والكرم والجود، وأن النار توقد في بيته باستمرار لعدم انقطاع الأضياف. قريب البيت من الناد، أي وضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم وناديهم حتى يراه كل قادم وكل وافد. وكل هذه الأوصاف هي أوصاف مدح لزوجها، ولا يزال في الحديث فوائد نتناولها في حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
2: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الدعاء في الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم.
1: الإشارة في الدعاء.
2: عن حسين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم.
3: اجتناب التكلف في الدعاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أخرجه البخاري.
1: وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: صلاة الجمعة لابد منها، ما عذر في تركها، لا يجوز تخلي حد يضحك عليك، حد يقول لك كذا. ناس كانوا يصلون الجمعة والآن ما عاد يصلون ولا يتأخرون عنها ولا ما عاد يصلي. إيش من عقيدة هذه؟ تبعت من؟ تتبع من أنت؟ إيش من عقل عندك؟ وإيش من علم عندك تتبع ناس آخرين؟ تخلفت عن هؤلاء الرجال كلهم ما شاء الله، يوم يأتون إلى الجامع من الساعة 9 وثمانية ونص، الساعة 9:30 10 هم في الجامع. من قبل عاد ملة، من كان حبيب علوي بن شاب كانوا يحكون على حبيب عبد الله الشاطر اللي هم محلات كذا معروفة، تو ما شاء الله من أول الناس، قدوة للناس. ونحن الآن نتأخر عن هذه أمور الخير وعن كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار، القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر، إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل، لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره، فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة. فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المتابعون والمستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر عبر إذاعة نور وقناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. وبداية نرحب بكم وفي هذه الحلقة الجديدة، وترحيبنا الكبير بضيفنا الكريم السيد محمد بن أحمد بن صميت. حياكم الله سيد محمد، جزاكم الله خير الحضور، ونفع الله بكم المتابعين والمستمعين وجميع المسلمين. سيد محمد، ندخل مباشرة في أسئلة الأخوة المتابعين، وسؤالنا الأول يتعلق بمسألة حاصلة دائما عندنا في المساجد، وهي الكرسي في الصفوف. والسائل هنا يقول: أين موضع الكرسي من الصف؟ لو وضعت الكرسي بما يساوي المصلين في حالة القيام سأكون متقدم على المصلين، ولو أرجعت الكرسي إلى خلف المصلين سأكون في حالة القعود مساوي لهم، في حالة القيام مساوي لهم، لكن لو جلست سأكون متأخرا عنهم. فأين بالضبط يضع الكرسي على الصف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكما ذكرتم أن مسألة الصلاة على الكرسي من الأشياء التي كثرت في المساجد، ونعرج قليلا فقط على أنه الصلاة على الكرسي كما نكرر كثيرا أنه لا يجوز إلا للمعذور، لا يجوز إلا للمعذور. فالذي سوف يصلي على الكرسي أو المعذور هذا يجب أن يعرف نفسه هو معذور في ماذا، ما هو الشيء الذي أنت عذرت فيه؟ هل أنت غير قادر على القيام أو غير قادر على السجود؟ بالضبط ما هو العذر الذي أنت تشتكي منه؟ فإن كان العذر من القيام فيجوز لك أن تصلي على الكرسي، ولكن يجب أن تركع وتسجد كما يركع الجالس، والسجود مثل سجود القائم بالضبط، الركوع أن ينحني بحيث يحاذي بجبهته ما قدام ركبته، والسجود يسجد كما يسجد القائم بالضبط، لا فرق بين سجود الجالس والقائم. أما أن يصلي على الكرسي وهو معذور من القيام غير معذور من السجود ثم يومئ بالركوع والسجود، فهذا غير صحيح، صلاة باطلة، ما يتأتى هذا. أنت معذور من القيام اجلس في وقت القيام، ولكن السجود يجب أن تسجد على الأرض مثل سجود القائم، ولا عذر لك في ذلك، وإلا لم تصح صلاتك. أو كان عذر الشخص في السجود ما يقدر يسجد، فإذا يجب عليه في القيام أن يقوم ولا يصلي من أول الصلاة جالسا، فما يصح هذا الكلام، عرفنا؟ لأن كثير من الناس يتساهلون جدا في موضوع الصلاة على الكرسي، وصارت مثل الموضة أنه يصلون على الكراسي، فهذا أمر لا يمكن ولا يتأتى إلا للمعذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن ما في وسعك وتتجاوزه فهذا إهمال وهذه جهالة. فيجب أن يعرف المصلي على الكرسي ما هو الشيء الذي أنت معذور فيه، وغير المعذور فيه لا يجوز لك أن تعذر نفسك أو أن تسحب العذر على الكل وأنت معذور في البعض. فكما أشرنا ونكرر، إذا كنت معذورا من القيام فاجلس في وقت القيام، ولكن السجود تسجد على الأرض، وإن كنت معذورا من السجود فقم وقت القيام، ووقت السجود اجلس على الكرسي وأوم بالله بالسجود. نعم، من الذي يجوز له أن يصلي على الكرسي دائما في جميع، إذا كان معذورا من القيام ومعذورا من السجود، هذا لا فرق، إن صلى على الأرض وصلى على الكرسي كله مثل بعض، فهذا لا فرق بينه. لكن كما ذكرنا وشاشرنا يجب أن نصل إلى درجة الإهمال، فيصلي الإنسان يظن نفسه صلى وهو صلاته باطلة. الشيء الثاني، موضوع السؤال في وضع الكراسي في الصفوف. كما ذكر السائل أنه إن أخر الكرسي وجعل الأرجل الأمامية للكرسي محاذية للصف فسيكون محاذيا للصف في القيام، ولكن إذا جلس فإنه سيكون متأخرا عن الصف. وإن قدم الكرسي بحيث جعل الأرجل الخلفية مساوية للصف فإنه في حال القيام سيكون متقدما، وفي حال الجلوس سيكون محاذيا للصف، فهذا أمر كما ذكر. فنقول لهذا الأخ أولا إن كان الأمر يترتب عليه ضرر في الصف المتأخر الصف الثاني إذا أنا أو صاحب الكرسي أخر الكرسي إلى جعل الأرجل الأمامية هي المحاذية للصف، الأرجل الخلفية أين ستكون؟ ستكون في منتصف أو في نصف المسافة السجود للصف الذي خلفه، فالذي خلفك لن يستطيع أن يسجد، سيكون هذا سيتسبب في ضرر في الصف الثاني الذي خلف، فعند ذلك نقول لك لا، قدم الكرسي ولا تضر الصف الذي خلفك، فيقدم الكرسي، أرجل الكرسي الخلفية تكون هي المحاذية للصف، بحيث أنه في الجلوس في وقت الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير يكون محاذيا للصف، ووقت القيام يكون متقدما، ولكن هنا الآن في عذر أنه سيتضرر، إذا هذا سيتضرر الصف الذي خلفه، فهذا يكون كما أشرنا يتقدم الكرسي، فيكون الأرجل الخلفية هي المحاذية للصف حتى لا يتضرر الصف الذي خلفه بعض المصلين الذين يصلون على الكراسي تجده لا يهبه بذلك، يؤخر الكرسي ويضر الصف الذي خلفه، فيكون الصف الذي خلفه مقطوع ولا يبالي بذلك فهذا إنسان عديم الذوق وعديم الشعور مع إخوانه المسلمين، فنقول له قدم الكرسي، الأرجل الخلفية خلها جعلها محاذية للصف، ووقت القيام ستكون متقدما على الصف، لكنك معذور في هذه الحالة لأنك لا تريد أن تضر الشخص الصف الذي خلفك، ووقت الجلوس ستكون محاذيا لهم، نعم في حالة واحدة ممكن يؤخر الكرسي إذا كان المكان الذي خلفه هو أصلا ضائع، يعني بكونه أنه فيه سارية، إذا كان أنت واقف أمام السارية فيمكن إذا أخرت الكرسي لن يقطع الصف الذي خلفك، فإذا كان تأخيرك للكرسي لن يقطع الصف الذي خلفك فلا بأس أن يؤخر الكرسي ويكون مستويا معهم في القيام ويتأخر عنهم في الجلوس، ولكنه لا يتسبب في ذلك في ضرر للصف المتأخر. طبعا هذا الكلام كله كما ينبني على الكلام على النقطة الأولى التي ذكرناها، إذا كان معذورا في القيام وفي الجلوس ومعذورا في الجلوس، عرفنا؟ فكما أشرنا أنه إذا كان معذور من القيام فقط فيلزمه أن يسجد على الأرض عرفنا؟ والكرسي في جميع الأحوال كما ذكرنا، إن كان سيتضرر الصف الذي خلفه ويقطع الصف الذي خلفه يتقدم ويكون معذورا في تقدمه، وإن كان لا يقطع الصف الذي خلفه فلا بأس أن يؤخر الكرسي ويكون مستويا معهم في القيام، لكنه لن يضرر الصف الذي خلفه، ونسأل الله التوفيق.
0: جزاكم الله خير سيد محمد، ونستقبل اتصال من أبو أمين من الشحر، تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع بعضك
0: علينا من جميع إن شاء الله، تفضل.
2: هيا خمس أسئلة.
0: تفضل يسمعك الشيخ.
2: أيوة، السؤال الأول هنا موضوع السجود، هنا موضوع الصلاة، موضوع السجود، في شخص يوم يسجد هنا مو طيبة في السجود، الوجه واليدين مو طيبة، لكن هنا المشكلة في شفت الإبهام هنا، يعني كنت في السجود الإبهام هنا والأصابع، الإبهام يلمس الأرض، الإبهام، أما الأصابع هنا لا تلمس الأرض، هل السجود صح أو باطل؟
0: واضح سؤال.
2: السؤال الثاني ان في موضوع النسيان في الطهور، ان في شخص نساء شيء يمسك الطهور، النساء ان يغسل يديه، ايوه النساء يغسل يديه بعد تام الطهور تذكر ان لم يغسل يديه مباشره وصل يديه، هل هذا صح او انه لا، لكن الترتيب هنا ممكن من اركان الطهور، الترتيب هنا هل الطهور صح او باطل؟
0: واضح السؤال.
2: الترتيب هنا ممكن، ايوه. السؤال الثالث،
0: تفضل.
2: ان في ام عندها اثنين اولاد، اللولي عنده مزوي عنده ثلاثة اولاد، والثاني عنده اثنين من عيال، لكن امهم يعني لا يصفون عليها، قال معي عيال وبقدر اصف على امه، والشخص الثاني برضو هنا حق انه لا يصفون على امه، هذا تحت عقوق والدين، هذا اثنين.
0: واضح
2: سؤال. ايوه السؤال الرابع، ان في طفل يدخل المسجد الناس في مسجد يطردون أطفال المسجد، طلعوا حد أطفال يطردون المسجد. بعد هذا الطفل هنا كبر، يعني عنده شيء من الحالات النفسية، عنده شيء من الحالات لا يصلي في المسجد، يصلي في الدار بسبب أن الطرد له وصاب الحالات النفسية. كيف حال هذه المشكلة؟ واحد سؤال. السؤال الأخير، إن في حريم والزوجات، حريم والزوجات يقرأ الساعة العصر والساعة المغرب والساعة العشاء والساعة الحنة والمكياج، اليتمين أحصل
0: يصلين في المسجد قصدك؟
2: لا يصلي، ما يصلي يخلص الساعة يقضونها، الساعة العصر والمغرب والعشاء يقضونها
0: بسبب
2: الحنة، يقضونها بسبب الحنة والمكياج.
0: مرحبا، واضح السؤال،
2: وجزاكم الله خير،
0: اسمعوني إجابة إن شاء الله. نعم سيد محمد، نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين وسؤاله الأول. يسأل عن أعضاء السجود ويقول أنه الوجه والأنف كما قال يسجد عليهما، لكن إشكاله في الرجلين، لما يسجد يضع الإبهام على الأرض، على بطن الإبهام، لكن باقي الأصابع كأنها لا تلمس الأرض، فهل يصح السجود أم لا؟
1: الواجب في السجود وضع الأعضاء السبعة أو جزء منها في على الأرض، فكما يذكر السائل أنه وضع الإبهام والمقصود به باطن الإبهام. فعندنا السجود على بطون الأصابع، بطون أصابع القدمين، بطون أصابع القدمين. فإذا كان بطن الإبهام موضوع على الأرض، إذا كان بطن الإبهام موضوعا على الأرض، فإن سجوده صحيح، لأنه وضع جزءا من بطون الأصابع، لا يشترط جميع الأصابع ولو أصبع واحد، إذا وضع جزءا من بطنه على الأرض فإن السجود صحيح. وننبه كثير من الناس أو من العوام لا يضعون بطون أصابعهم كلها، لا يضعونها على الأرض، إما يسجد على يجعل رؤوس الأصابع فقط، أو يسجد أو يجعل ظهور الأصابع على الأرض، ولا ينتبه في وضع شيء من بطون الأصابع على الأرض، فهذا سجودهم باطل، سجودهم باطل. نعم، عاد القول على رؤوس الأصابع عند الإمام أحمد يصح، ولكن الذي يضع على ظهور الأصابع هذا سجوده باطل، ما يصح هذا السجود، فيكون في ذلك نقص في صلاته وهو لا يدري. فلذلك ننبه من رأى أحد من إخوانه أو أصحابه أو من صلى بجانبه أو أمامه يسجد ولا يضع شيء من بطون أصابعه ولو أصبع واحد على الأرض، فننبهه أن هذا السجود ناقص، هذا السجود ناقص، وإذا نقص السجود نقصت الصلاة كلها، فينتبه الإنسان في هذا. فإذا الجواب على السؤال كما ذكرنا أنه يكتفى بجزء ولو بإصبع واحد، جزء من بطن الإصبع لو وضع على الأرض كان كافيا في السجود.
0: جزاكم الله خير سيد محمد، ونستقبل اتصال من سيد عمر بسعيد، تفضل سيد عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أولا نرحب بالشيخ محمد ونقول أهلا وسهلا في هذا البرنامج المفيد الذي نستفيد منه شبعيا إن شاء الله. شكرا يا أستاذ سالم. وسؤالنا عن سؤالين، سؤال الأول، هو رجل اشتغل في قسم المشتريات في شركة أو في إدارة، والمدير يومين يعطيه كشف، يقول روح للسوق هناك وحتى نحن كذا وكذا وكذا وكذا، ويحدد المبلغ لهذه المشتريات. وصاحبنا هذا ياخذ السوق هناك يلقى ريال، يعني بيت بنا وهنا يحصل له ما شاء الله من كل شيء مبلغ من المشتريات، هذا هل يجوز ان شله ويرجع للشركه؟
0: يعني لما يريد يشتري من احد البائع يعطي مكافاه لهذا؟
3: لا ما يعطي مكافاه، هو يسيل على اقول لك.
0: ويشل ازاي؟
3: يعني هو يقول له مثلا هات 30 خضره او 30,000 سمك، شفت كيف؟ نعم. يتريل يعني يبو 28 أو يبو 25 المبلغ الزايد هذا يشله، يعني هل يشله أو يريعه للشركة؟
0: واضح السؤال.
3: السؤال الثاني، رجل يعاني من آلام في كبو وريول وكده، وحال في الم... في ال... في الطابق الثاني في شقة، لا يشقة يخري للمسجد بطلع، ولكن عنده غرفة تصل على المسجد ويسمع صوت الإمام ويرى المسجد، هل يجوز يتابع الإمام في المسجد في صلاة الجماعة أو لا؟
0: واضح السؤال.
3: هذا وشكرا، جزاكم الله خير.
0: جزاكم الخير. نعم سيد محمد، كذلك نأخذ السؤال الثاني من أسئلة الأخ أبو أمين، ويقول أنه في حالة الوضوء رجل يتوضأ وبعد الوضوء تذكر أنه نسي غسل اليدين فغسلهما، فهل يصح وضوءه أم لا؟
1: الترتيب واجب، فيجب أن يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، لأن الترتيب واجب.

0: فإذا كان الذي نسيه كما ذكر السائل أنه اليدين يرجع إلى غسل اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، بل لو نسي جزء من اليد ليس كلها، جزء من اليد اكتشف أنه لم يغسل فيعود يغسله ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مراعاة للترتيب، فهذا الواجب الذي عليه، فينتبه لهذا الأمر. أما لو كان الذي نسيه من القدمين، نعم يكفي غسل القدمين، لو نسي شيء في القدم جاء بعد أن توضأ وجد لمعة أو جزء من القدم لم يغسل يرجع يغسله انتهى، لأن القدم آخر عضو فلا يوجد شيء بعده. أما لو نسي شيء من الوجه فيغسله ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، فالترتيب واجب.
1: جزاكم الخير سيد محمد. وسؤاله الثالث يقول أن أخوين عندهم أولاد، تزوجوا وعندهم أولاد ورفضوا الآن الإنفاق على أمهم بحجة أنهم عندهم أولاد يريدون أن ينفقوا عليهم، فهل هذا يعتبر من العقوق وهل يجب أصلا عليهم الإنفاق على الأم أم لا؟
0: طبعا إذا كانت الأم محتاجة ليس عندها ما يكفيها لنفقتها واجب على الأولاد، فواجب عليهم كما هو واجب عليه أن ينفق على أولاده وزوجته، واجب أن ينفق على أبويه المحتاجين. إذا ما عندهم مال فإنه يلزمهم شرعا أن ينفق على أبويه، فهذا يعتبر من العقوق ويعتبر آثم لأنه اعتدى وترك واجبا عليه من الله تعالى، ما هو واجب من أحد إنما واجب من الله تعالى. فأما إذا كان الأبوين مكتفيين يعني ما هم محتاجين، نعم ما يلزمه أن ينفق عليه. الأم عندها مال، عندها ذهب، عندها شيء تستطيع أن تنفق على نفسها، الأب كذلك عنده شيء من الأموال، فيكون إنفاق الابن عليهم من باب الإحسان ليس من باب الوجوب وإنما من باب الإحسان. لكن إذا كان الأب أو الأم محتاجين يعني ما عنده ما يستطيع أن يأكله أو يلبسه أو شيء، فيلزم واجب على الأولاد أن ينفقوا عليهم كما ينفق على أولاده ينفق عليه، فهذا يعتبر أنه واحد من الأولاد فيجب عليه أن ينفق، فإذا ترك ذلك يكون آثم ويكون عاق بذلك، يعني حصل له الإثم وحصل له إثم العقوق.
1: نعم جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك السؤال الرابع لأبو أمين يقول أن هناك رجل لا يصلي في المسجد، وعدم صلاته في المسجد هذا متأثر بما حصل له في الصغر أنه كان يطرد من المسجد في حال الصلاة، وهنا نريد أن نتطرق إلى هذه الجزئية، وهل أنه الأفضل وهل هو محمود أن يطرد الأطفال من المسجد أو أنه يعتبر مذموم أن يطرد الأطفال لكي يتعودوا على المساجد؟
0: الأمر يختلف، يعني إذا كان الطفل أولا يعني من الأمور المهمة التي ينبه عليها دائما الاتيان بالأطفال إلى المساجد، أول نقطة أنه الطفل أن يؤمن على المسجد من النجاسات، ما يكون الطفل هذا عاده لا يستطيع يتحكم في بوله أو نحو ذلك، أو ولو كان في حفاظة، فإنه وقوع النجاسة داخل المسجد حرام ولو كان أمن تلويثها ولو أمن من التلويث، فنقول هذا أمر، هذا أول أمر. ثانيا إذا كان الطفل يعرف يصلي صلاة صحيحة فهذا يمكن أن تأتي، إذا أمن على المسجد من النجاسة وكان يصلي صلاة صحيحة، ما هو ما يعرف الصلاة كما نرى الآن كثير خصوصا في الجمعة أو غيرها يأتون بأطفالهم من المساجد وهو لا يعرف يصلي، فيجي يقف وقت الصلاة ويجعله في الصف، فوقت الصلاة الناس يصلون وهذا الطفل يدور حول نفسه أو ما يعرف الصلاة، فهذا أيضا ما يأتيه إذا خشيت على على على المسجد من الطفل من نجاسة النجس المسجد فلا يجوز تأتيبه إطلاقا، يحرم أن تأتي به. فإن أمن من ذلك أمن من تلويث المسجد ولكن الطفل لا يعرف يصلي فما الفائدة تأتيبه إلى المسجد، لأن إتيانك به يقطع صفوف المصلين، تأتي به يقطع صفوف المصلين، فما الفائدة أنك تأتيبه؟ إذا قدو يعرف يصلي لا بأس هاته، لكن إذا لا يعرف الصلاة فتأتيبه لماذا؟ إن أتيت به اجلس معه في الصف الأخير أو يذهب عند محل مقطوع مثل سارية أو شيء يجعل طفلك جالس عند السارية، أما أنك تأتيبه وتضعه في وسط الصف وتقطع صفوف الناس المسلمين، جنيت على المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فتكون أنت سبب من أسباب المخالفة بين قلوب المسلمين. إذا ولدك يعرف يصلي هاته، ما يعرف يصلي خلوه عند أمه في بيته، إيش تأتيبه تعمل ماذا؟ فهذا من المناكر التي ينبغي أن نتناهى عنها، يأتي

0: حتى يعقل ويعرف يصلي كما الناس ويعرف يتأدب في المسجد. عرفنا؟ فهذه الأمور كلها، إن كان الطفل يخشى على المسجد من نجاسته هذا حرام أصلا، وإن كان يؤذي الناس أو يزعج الناس ويقفز من مكان لمكان ولي أمره يتركه على كيفه يجعل المسجد مثل الملعب، فهذا أيضا من الأذى الكبير، وهذا في انتهاك لحرمات المساجد. الأمر الثالث أنه إذا كان ما يعرف يصلي أيضا لا تأتي به للمسجد، تأتي به ماذا يعمل؟ فإذا أتيت به وأنت لا يعرف يصلي تجلس معه في الصف الأخير، أو تذهب عند سارية مقطوعة، إذا هي صف مقطوع حطه عند السارية المقطوعة قده مقطوعة قده ما بيقطع شيء. ولكن أن تأتي بالطفل ولا يعرف الصلاة، وإن أمن من تلويث المسجد وأمن من إزعاجه للناس وتجعله في وسط الصفوف، فهذه جناية كبيرة منك على إخوانك المسلمين، وهذه من المناكر التي يجب أن نتناهى عنها. فنسأل الله التوفيق.
1: أمين اللهم أمين. وبالنسبة لهذا الرجل فهو معذور إذن عن ترك الصلاة، لأنه قال صارت عنده كم حالة نفسية.
0: بالنسبة لهذا الموضوع أنه كان أنه عنده حالة نفسية فمعذور، ما دام إذا كان إذا أحد استطاع يتبصر به ويقول له خلاص الآن تكبرت وكذا يتبصرون به، إذا كان يعني ما استطاعوا أو شيء فهذا خاص، إذا كان معذور الرجل بحالة نفسية أو نحو ذلك فهو معذور، ولكن لا بأس كما ذكرنا إن محاولة معه بالتبصر بالهدوء، خصوصا الجمعة لا يترك صلاة الجمعة، فيحاولون معه ولو يخرج حتى في آخر وقت الخطبة يقول له قال إيش انزل صلي الجمعة وفي الطرف ورجع بعد ذلك، فينبهونه خصوصا في صلاة الجمعة أنه لا يتخلف عنها.
1: جزاكم الله خير شيخ محمد. سيد محمد، وسؤال الأخير لأبو أمين يقول أنه في نساء يؤخرن الصلاة ثم يقضينها، وسبب التأخير هذا قال أنهن للمحافظة على الحنة والمكياج، فهل هذا سبب داعي لتأخير الصلاة أم لا؟
0: هذا من الإثم الواضح، هذا لا يجوز إطلاقا، وهذا بسببه الجهل. ورأينا مثل هذا لبعض المسافرين، مسافر يؤخر صلاة الظهر والعصر والمغرب للعشاء، يقول لك أنا طول النهار أنا مشغول في السفر وترتيبات يعني في السفر هناك، فيتجده يؤخر ويظن أنه التأخير على كيفه، يؤخر ويقدم كما يشاء، فيتجده يقول لك لا أنا ما أترك الصلاة، ولكن إذا رجعت إلى السكن أو الفندق آخر الليل بعد العشاء أقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا من الإثم ومن الباطل، كيف هذا؟ هذا لا يجوز. وكذلك هؤلاء النساء بسبب عندهم زواج يحافظن على المكياج والحنة، فتجدهم يؤخرون الصلوات، يؤخرون الصلوات، فهذا من الإثم ومن الباطل ولا يجوز، لا يجوز لهم تأخير. التأخير والتقديم هذا للمسافر فقط، التأخير والتقديم للمسافر وللمريض أيضا، هذا أيضا التأخير والتقديم له. أما إنسان في البلد فتحرص المرأة أنها تصلي تحافظ على وضوها، إذا عملت المكياج في وقت الظهر فإنها تحافظ تصلي الظهر وتحافظ على وضوها إلى العصر، أذن العصر تصلي العصر، عرفنا، وبعد ذلك يكون شان. وإذا كان إلى المغرب هكذا تصلي وتحافظ على وضوها إلى العشاء وهكذا، فيكون في نوع من الترتيب والتنسيق، وهذا أمر الله تعالى مقدم على المكياج وعلى الحنة وعلى غير ذلك، فيكون الأمر في ذلك، يكون الأمر في ذلك على هذا، فينتبه الإنسان من هذا. نعم في بعض الأوقات إذا وقع الحرج الشديد على أحد فيأتي ما ذكره ما كان يفتي به الإمام الحداد لأهل بيته في أنه يجوز لهم الجمع للعذر القاهر أو للحرج، يجوز لهم الجمع للحرج إذا كان هناك حرجا، بشرط أن لا يتخذ عادة، ما يكون في ذلك عادة، وإنما وقت الحرج، وقت الحرج إنه ما بيقدرون إما في في في في في التقديم أو في إيقاع كل صلاة في وقتها، يكون في ذلك حرج كبير. ولكن هذا الأمر كله الجمع إن كان في السفر وإن كان للحرج وإن كان للمرض لا يجوز إلا في صلاتين، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فما يجوز يأخر العصر مع المغرب، ما يجوز إطلاقا، ولا أن يؤخر الفجر ولا يؤخر العشاء إلى الفجر، لا يجوز إطلاقا. عندنا بين المغرب والعشاء إما تقديما أو تأخيرا، وبين الظهر والعصر إما تقديما أو تأخيرا فقط لا غير. فالفجر يجب أن تصلى في وقتها، والظهر والعصر ما يجوز يؤخرون إلى المغرب والعشاء أو يقدمان إلى الفجر أو الضحى، والمغرب والعشاء نعم فيما بينهم إما يقد يصلي تقديما في وقت المغرب أو تأخيرا في وقت العشاء، ولا يجوز تقديمها في العصر ولا تأخيرها إلى وقت الفجر. فهذا أمر مهم جدا، يعلم أن التأخير والتقديم مخصوص بين إما

0: بين الظهر والعصر وإما بين المغرب والعشاء فقط لا غير. فلا يوجد تأخير العصر والظهر إلى المغرب ولا إلى العشاء، فهذا أمر مهم جدا. فيجب أن يعلم حتى إذا قلنا الجمع للحرج كما كان يسمى الحداد، لكن يكون بين الظهر والعصر فقط أو بين المغرب والعشاء فقط، وليس تأخير صلوات كما يحب وكما يشاء. هذا كله من المنكر، وهذا يعتبر تارك صلاة إذا أخر الصلاة بدون عذر، وهذا العذر الذي يذكره لا يكون عذرا، ليس عذرا صحيحا. فنسأل الله الهداية.
1: نعم، جزاكم الله خير سيد محمد. وننتقل إلى أسئلة الأستاذ عمر بسعيدة، وسؤاله الأول يقول أن هناك شخص مسؤول عن المشتريات في الشركة، وفي حال أن الشركة أمرته أن يشتري بعض المنتجات لها، يذهب وعنده خبرة في التفاوض فيتفاوض مع البائع ويستطيع أن يستخلص منه بعض المال، فبدل ما يعطيه مثلا 30 يعطيه 29 و28، الزائد هذا 1000 و2000 يأخذه لنفسه. السؤال هنا، هل يجوز لهذا هذا الرجل الذي يعمل للشركة وهو وكيل للشركة أن يأخذ هذا المال الزائد بدون الرجوع إلى الشركة أم لا؟
0: لا يجوز إطلاقا، وهذا من المناكر التي صارت يعني صار المنكر معروفا. فهذا المسؤول في قسم المشتريات يعلم أنه وكيل وأنه أمين، فإذا حصل على خصم وقل أو كثر فإنه يرجع إلى الشركة مباشرة، لأنك وكيل. كيف أنت وكيل موكل؟ ما يجوز أنك تأخذ، أنت لك أجرة من الشركة معلومة، هذا الذي تستحقه، غير ذلك فإنه لا, لا, لا, لا يجوز لك ذلك. وما تقوم به من المراجلة والتفاوض مع هذا واجبك أصلا، عندما يجعلونك مسؤول في قسم المشتريات عادة الذي يشتري ما عادته، عادته أن يراجل يفاوض، فإذا ما جاء فقال ما دام أنه ما بحصل شيء خلاص علموهم يا بأدفع المبلغ كله كامل، فنقول هذا أيضا يعتبر نوع من الخيانة، لأنك ما قمت بالواجب. أنت عندما توكل لك مهمة وتأخذ عليها أجرة يجب أن تقوم بالمهمة كما هي العادة. أنت إذا بتشتري شيء لنفسك ماذا تعمل؟ تفاوض وتبحث عن السعر الأقل، والشركة عندما يوكلون لك مهمة ويجعلوا لك مهمة المشتريات، فالعادة في المشتريات أيضا أن الرجل كما يريد يشتري نفسه أنه يفاوض ويبحث عن السعر الأقل ولا أرفع سعر، بل أنه أشد لو كان يشتري لنفسه قال ما بتعب نفسي أنا بأشتري من اللي حاصل من الطارف ولا يهمنا في شيء. فنقول هذا حقك بصرك على كيفك، لكن إذا بتشتري أنت وكيل لأحد يكون الأمانة عليك أقوى، فما يجوز لك أن تهمل وتترك ولا يقوم بالأشياء. فهي لابد عليك تذهب وتسأل عن الأقل وتراجل وتفاوض حتى تأتي بأحسن سعر، فهيكون هذا من مهماتك. فإن قصرت في ذلك يعتبر خيانة، وإن قمت بهذا وحصلت لك الخصم فالخصم هذا يستحقه صاحب المال وهو الشركة، وهذا طبعا كان إن كان صاحب المال شركة أو كان حتى فردا، لو أحد وكلك تشتري له شيء من السوق فحصلت فيه خصم ترجع لصاحبه المال، ما تقول هذا حقي، حقك منين؟ نعم أنت لك أجرة تستحقها، نعم أجرة اتفقت عليها الشركة أو وظفتك، أو بتشتري لي في شخص فالشخص تتفق معه على أجرة، أنا بروح بشتري لك من السوق بغيت كذا، بغيت لي 500 ريال 1000 ريال أقل أكثر، تستحقها تكون وكالة بأجرة. ولكن إذا كان أنت تأخذ أجر أصلا كما في الشركات فتعلم أن واجبك أن تفاوض وأن تبحث عن أقل سعر، والزايد ترجعه إلى الشركة، هذا فائض، هذا فائض منه 2000، وإن كان المدير حدد لك السعر. فالموكل إذا حدد السعر فيعتبر أنه لا يجوز لك أن تتجاوز هذا السعر، لأنه إذا كوجدت أقل تأخذ المال، ما يجوز ذلك. وكما أشرنا أنه صار المنكر معروفا، الآن أصحاب الدكاكين صاروا أنهم يساعدون المسؤولين على المشتريات، يساعدونهم على الإثم والعدوان، فتجده هو الذي يعني إما أنه يعطيه هدية وهي رشوة، أنك تأخذ هدية يعطيه مكافآت أو يعطيه هدايا، هذا أيضا ممنوع، هذا لأنه فيه شبهة كبيرة، هذا أعطاك هدية أنت بتشتري من عنده ولو كانت بضاعة ما هي جيدة أو كان السعر أعلى شوي، ما بتبالي لأنك منتظر الهدية اللي بيقول لا أنا ما خصمت شيء على الشركة، هذه هدية أعطاني إياها صاحب المحل. ولو لم تكن أنت مسؤول مشتريات بيعطيك إياها، أنت جالس في بيت أبيك وأمك بيأتي بيعطيك بيدور لك بيقول لك والله معي هدية لك، ما بيعطيك، ما أعطاك الهدية إلا رشوة حتى تشتري من عنده. فهذا ما يجوز لك أن تأخذ هذه الهدية، لأن أخذك لها سيكون فيه شبهة، ما يعني شبهة واضحة جدا ما كان تصريح بالله، فهذا بيكون حكم الرشوة وليس حكم الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل بعض العمال لجمع الزكاة، فجمع الزكاة وقال هذا لكم، هذا حق الزكاة، وهذا قال هذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا المال إلى الزكاة، وقال ما بال أقوام استعملهم فيقول هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي إلي، هل قعد في بيت أبيه وأمه ينظر يهدى له أم لا؟ فيكون هذه القاعدة عندنا، أنه إذا جلس في بيتك فيجيهم بيهدوا لك هذا الشخص، ما بيهدي لك إلا لو أنا كونك مسؤول قسم المشتريات. بل بعض هؤلاء أصحاب المحلات والدكاكين من باب التعاون على الإثم والعدوان يأتي يقول له خفض، أبغانا تخفيض، أبغانا كذا، يقول ما عادش آخر مجال، ما عندي مجال أبدا، هذا هو خلاص 3000 ما بينقص ريال، ما عادش مجال أبدا. يقول له طيب خلاص حقي كم؟ صاحب المشتريات ذاك يقول لي صاحب دكان، يقول حقك محفوظ بعطيه. إما باله الآن السعر صار فيه تفاوض، أول يقول لا ماشي معاه هناك، لكن إذا قالوا خفض للشركة بيقول لا حقي، حقك عندي، حقك عندي محفوظ، أنه بغى أنه يستمر يشتري من عنده. فهذا كله من التعاون على الإثم والعدوان، وصار أمر مستشرى، كأنه صار أمر معروف وما يحتاج ما لا ينتقد إطلاقا، صار المعروف منكرا. بل لو واحد يتقي الله تعالى ويرفض ذلك يقول يعني يتهمونه بالهبالة، يتهمونه بالغفلة، يتهمونه بالحمق، وهو الذي هذا الأمر الشرعي، فصار من يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نسأل الله الهداية.
1: نعم، جزاكم الله خير سيد محمد على هذا البيان وهذا التوضيح. ونأخذ أسئلة المتابعين كذلك عبر الواتساب، وعندنا سائل يقول أن هناك رجل يتراسل مع امرأة أجنبية، والكلام بينه وبينها عبر الواتساب قال يتراسل معه، لكن الكلام بينه وبينها كلام خاص مثل كلام الرجل مع زوجته، وهذا الرجل يقول حجته في هذه المراسلة يقول أن هؤلاء يعني ناس مختلفين من خارج البلاد وهو يتراسل معها، وأن هذا الأمر عادي عندهم ولا يرون فيه شيء، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يتراسل معها بهذه الطريقة أم لا؟
0: الأمر قال عادي ما هو عادي، هذا ما نتكلم أمر عادي، ما المنكر لا يكون إذا اعتاده الناس لا يكون معروفا، فيقول أنه لا أنهم يعتدون هذا، يعتدون ماذا؟ أنت إذا كان يعتدون الحرام تقول هم يعتدون الحرام، فنقول إذا كان كلامهم على المرأة الأجنبية في حدود الأدب، في حدود الأدب لا بأس، بيكلمها في شيء في يحتاج منها في أمر، أو بيسألها عن شيء، هي أخصائية في أمر معين يريد أن يسألها، دكتورة طبيبة شيء ثاني، أخصائية في شيء مجال من مجالات يريد أن يستفسر منها في شيء أو يسألها عن شيء لا بأس. أما أن كلام الرجل مع زوجته مع امرأة أجنبية هذا كلام فحش، والفحش مع النساء الأجنبيات سواء كانت عندك أو ما هي عندك، أو تستطيع الوصول إليها أو لا تستطيع الوصول إليها، كل هذا منهي يعني إن الله لا يأمر بالفحشاء كما جاء في القرآن، لا يأمر بالفحشاء، كيف هذا كلام الفحش تأتيبه؟ فهذا إذا كان مع زوجتك هذا مباح، لكن إذا كان مع امرأة أجنبية هذا يعتبر من الفحش، هذا من الفحش، إيش كلام هذا؟ تقعد تتكلم، لأن هذا يوطن في نفسك سهولة الوقوع في المعاصي، وإن كان لم يكن مع امرأة أخرى، أنت بسبب هذا الأمر سهل عندك واستحل عندك أن تتكلم مع الأجنبيات في كلام ماجن، في كلام فحش، تتكلم بكل سهولة، فبعد ذلك سيكون وقوعك في الحرام أيضا بكل سهولة. والسبب الإنسان العادة، إذا عودت نفسك على شيء تعتاده، لما يكون مع المرأة الأجنبية مع الأخريات معاجي لا خلاص، ما دام أنك عودت نفسك على ذلك سيسهل عليك أن تتكلم مع الأجانب في أي لحظة، ثم سيسهل عليك الوقوع في الحرام. فكما ذكرنا وأشرنا، إذا كانت تتكلم مع مرأة أجنبية في حدود الأدب ويكون ذلك في حاجتك في معرفة أو سؤال، إن كانت طبيبة أو كانت أخصائية في شيء معين، فتسألها في هذا الشيء الذي يخصها بالأدب من غير تكسر ولا ميول ولا مياعة ولا غير ذلك من الشؤون التي تدعو إلى الفحشاء، فهذا لا بأس، كما كان الصحابة يسألون أمهات المؤمنين. ولكن إذا كان الكلام تجاوز هذا الأمر، تجاوز الأدب، وصار هناك فيه نوع من الميوعة ونوع من التكسر في الكلام الذي يدعو إلى الفحشاء، فضلا أن يصرح بكلامه كما يذكر في السؤال، أن كلام الرجل مع زوجته فيصرح بذلك، فهذا مما يدعو إلى الفحشاء ويدعو إلى المنكر ويعودك على سهولة الوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. فنقول لهذا الرجل أشفق على نفسك، لأن هذا ما تضررت مع هذه المرأة سيجعلك تتضرر مع امرأة أخرى إذا تيسر، إذا وقع لك صادف قد لا تتقصده، ولكن إذا جاءت لك صدفة امرأة أو شيء فربما يرجع العادة التي تعودتها أنك، أو جاءت هي المرأة تتكسر في الكلام أو نحو ذلك، سيجعلك تنجر خلفها لأنك عودت نفسك ذلك، وبعد ذلك لا ندري ماذا يحصل لك فتقع في الفحشاء والمنكر، نسأل الله الهداية.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وننتقل كذلك إلى أسئلة الأخوة المتابعين عبر الواتساب، والسؤال سؤالنا آخر يقول فيه السائل، يسأل عن جرد البضاعة، صاحب دكان يقول جرد البضاعة يكون الجرد بالجملة، يحسب السعر بالجملة، يقول الآن الجملة هذا هل هو باعتبار رسمي عند أصحاب الجملة أم عنده أي أحد يريد أن يبيع مثل هذه البضاعة بالجملة؟ مثلا بعض أصحاب التخفيضات أو لا، بعضهم يبيعون البضاعة أقل من سعر الجملة، فهل هو يعتمد على أي صاحب جملة أو عنه السعر الرسمي في السوق؟
0: يعتمد على أقل سعر موجود في السوق. أقل سعر يعني نفس هذه البضاعة كم هو موجود مثلها في السوق ممكن نشتريه، فالذي يجد أقل سعر يعتمده فيحسبه هذا في الجرد حتى يتأكد من الزكاة هل يصل النصاب أو لا. فالعبرة في ذلك بأقل سعر موجود في سوق البلد، أقل سعر موجود في سوق البلد يعتمده.
1: وكذلك عندي جزئية ثانية، يقول أنه السعر هذا الذي سنعتمده للجملة، هل نعتمد السعر في الوقت الذي اشتريت منهم البضاعة أم أننا نعتمد السعر في نفس اليوم الذي نريد نخرج الزكاة فيه؟
0: لا، في يوم الزكاة. أقل السعر في يوم الزكاة في البضاعات قد ربما تغلى وقد ربما ترخص، فيعتمد السعر الأقل سعر موجود في البلد وقت يوم في يوم لا في يوم الحول، يوم اكتمال الحول يعتبره.
1: وكذلك عنده جزئية ثالثة وأخيرة، يقول أنه الجرد هنا يكون بالسنة الهجرية هو الأصل، قال لكن ضبط الأشهر الهجرية هذا صعب، في بعض الأحيان تدخل متقدم ومتأخرة، يقول هل ممكن نجعل إخراج الزكاة يكون بالأشهر الميلادية لأنها مضبوطة؟
0: لا، هو لأنه الأشهر الميلادية زايد على الأشهر الهجرية ب11 يوم في كل سنة، فإذا الآن هو أخرج في 1 يناير ففي العام المقبل سيخرج، المفروض يخرجه في 20 ديسمبر لأنه ستنتهي السنة عليه هكذا 20 ديسمبر، فالعبرة بالسنة الهجرية، وكل في كل سنة سينقص، بعد 3 سنين سينقص شهر كامل سينقص أو أكثر، فيكون في ذلك إجحاف بالزكاة، فنقول له أنه المعتمد في ذلك السنة الهجرية. إذا ضبطها بالسنة الميلادية فيلزمه أن يخرج في سنة من السنوات أن يخرج الزكاة مرتين، لأنه سيتناقص الأشهر الآن إذا أخرج في 1 يناير نقول له السنة القادمة الوجوب الزكاة سيكون في 20 ديسمبر، في الذي بعده سيكون في 9 ديسمبر، واللي بعده سيكون في آخر نوفمبر، وهكذا فيكون سيتقدم فيعلم أنه ما هو خلاص نقول له بالسنة الميلادية، استمر بالسنة الميلادية ستمر عليه بعض هذا أنه يحاف بالزكاة، فنقول له لا، فينبغي أن يجعل نعرف أن الزكاة هذه الترتيبة معينة. نعم جميع شؤونه بيربطها بالميلاد يربطها، ولكن الزكاة يخرجها، اعتبر أن وقت الزكاة اشتريت بضاعة، بتقول لا والله البضاعة ما بتكون إلا في السنة الميلادية، بسنة بضاعة تشتري في طول السنة، فاعتبر أنه في ذلك الوقت الآن مطلوب منك إخراج زكاة في هذا الوقت. لو جاءت الدولة وقالت عليك رسوم بنخرجها الآن، ماشي آخر السنة الحين تجيبها، بيضطر يجيبها بيتصرف، فنقول له لا، فالزكاة لزومها. وأيضا إذا قلنا سيعتمد السنة الميلادية سيتسبب في تأخير الزكاة عن وقتها، وتأخير عن الزكاة عن وقتها هذا يوقع الإنسان في الضمان، عرفنا. وأيضا يكون في ضبط، لأنه إذا الآن إذا بيعرف الأسعار نحن نقول وقت وجوب الزكاة، في وقت وجوب الزكاة هو لم يخرج الزكاة وتأخر 11 يوم هذه، فنقول الزكاة هذه لا يدخلها في موضوع السنة الميلادية والسنة الهجرية، لأن هي ربطتها الشريعة بالسنة الهجرية، فلا يمكن أحد أن يحولها بالسنة الميلادية، اعتبرها خلاص أن الزكاة خرجت في السنة الأولى هذه، في السنة الأولى هذه التي وجبت عليك الزكاة فيها، اعتبرها أنها من أعمال السنة الميلادية الأولى التي مضت، وأنت الآن اعتبرها جديد، فما في إشكال في ذلك. فلا يقع الإنسان نفسه في حرج من أجل أنه كما الناس بيتعاملون بالسنة الميلادية ما يقول شيء. رتب أمورك على السنة الميلادية إلا الزكاة. إلا الزكاة يجب أن تخرجها في وقتها، تخرجها في وقتها وتربطها بالسنة الهجرية، فهذا واجب عليه.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك عندنا سائل آخر، لكن السائل الآخر يسأل في مسألة المتوفى عنها زوجها، ويقول أنه نسمع من بعض الناس أن المرأة التي توفى زوجها انفسخ عقدهما بمجرد الوفاة، بمفرد وفاة الزوج، وقال وصار الآن الزوج هذا بالنسبة لها رجل أجنبي، وهي الآن معتدة، ويترتب عليه قالوا أنها لا تدخل عليه، فيمنعونها من الدخول على زوجها إذا توفي باعتبار أنها هي معتدة وهذا رجل أجنبي، فما صحة هذا الكلام؟
0: لا صحيح، لأنه ما دام الآن هو بالوفاة خرج عن التكليف كله، خرج هذا عن التكليف، فكما يجوز لها أن تدخل على الطفل الصغير غير المكلف وترى، فكذلك الميت خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر بينها وبينه، وهو بالوفاة خرج عن التكليف كله، خرج عن التكليف كله، فلا فيجوز لها أن تدخل ترى زوجها، وليس هناك أي مانع. وإن كان نعم انقطعت الزوجية بينهم بالوفاة، لكن هو خرج عن التكليف كله، فهذا كلام يعني ليس له أصل.
1: نعم، والتعبير بأنه انفسخ العقد وانفسخ النكاح، هل هذا تعبير صحيح؟ لأنه لو انفسخ كيف سترث منه وكيف
0: فهي مكان ما ينفسخ، انتهى بالموت خلاص، يعني ترى هي لا تعتبر أنه انفسخ النكاح من أولها وأساس عم. أيضا العبارة هذه غير صحيحة، فانفساخ النكاح يترتب عليه أحكام أخرى، وإنما هذا خلاص توفي زوجها، امرأة متوفى عنها زوجها، انتهى بالوفاة أنه خرج من التكليف أصلا، فمكانها كما أشرتم أنه يدخل بذلك الإرث ونحو ذلك من الشؤون، والعدة تستمر في عدتها، والإرث ترث منه لأنه مات عنها زوجها، فيعتبر هذه امرأة متوفى عنها زوجها وليست منفسخة النكاح. انفساخ النكاح هذا أمر ثاني، أمر آخر.
1: نعم، جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك عنده جزئية آخر في هذه أخرى في هذه المسألة، ويقول أنه في بعض المجتمعات أن المرأة التي انتهت عدتها يلزمها أن تخرج من البيت، أو المرأة لما تنتهي العدة يلزمها الخروج من البيت، قال يعتبر هذا يعني بنية فسخ العدة، إنها إذا انتهت العدة تخرج بنية فسخ العدة وهذا واجب عليها، قال. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية يقول أنه بعد العدة يستمر هذا الكلام، قال العدة بعد العدة شهر شهرين حتى يصل إلى سنة، أنها تمنع من حضور أي زواج أو أي ضيافة، وكذلك تلزم بلباس الأسود ولا تتزين، ويكون هذا فرض وواجب عليها، فهل هذه الأمرين يعني لهم اعتبار في الشرع أم لا؟
0: الأمر مربوط فقط في وقت العدة 4 أشهر و10 أيام، بعد ذلك هي لا تريد أن تخرج لا تخرج، ولكن منعها وإلزامها أنها تلبس الثوب الأسود أو نحو ذلك، أو عدم التزين بالزينة الزينة المشروعة للمرأة الخلية التي ليس لها زوج، فهذا أمر غير صحيح، غير صحيح، عرفنا. فنعلم أنه نعم بعد 4 أشهر و10 أيام هل يلزمها أن تتزين وتخرج؟ لا، ما يلزمها، إن بتخرج هي عندها رغبة في الخروج تخرج، لا تريد أن تخرج لا تخرج، تريد أن تتعطر تعطري، ما تريد تتعطر لا تتعطر، هذا بالسيلة كم يرجع إلى اختيارها هي، اختيارها هي، لكن أنه نلزمها بشيء لا، وأيضا العكس أنه نلزمها لا، ممنوع تخرجين حتى تكملين السنة، ممنوع تتعطرين أو تتزين بالزينة المشروعة للمرأة الخلية، يختلف عندنا الأمر إن كانت مرأة متزوجة معها زوج أو كانت خلية ليس لها زوج، وهذه المتوفى عنها زوجها قد مات زوجها خلية، فتتزين بالزينة المشروعة للمرأة الخلية عن الزوج، المرأة الخلية عن الزوج، فيكون هذا أمر راجع لها بعد انتهاء العدة، فلا يجوز أن نمنعها من شيء، أو بتلبس على ثوب آخر أصفر أو أخضر أو شيء ثاني وإن كان فيه زينة لا بأس برأيها، لكن هذا بعد انتهاء العدة، نعم في فترة العدة من الله تعالى، لا يجوز لها أن تتزين، لا يجوز لها أن تتعطر، لا يجوز لها أن تلبس ثوب زينة، ولا يجوز لها الخروج من البيت، هذا أمر من الله تعالى، لكن بعد انتهاء العدة بعد 4 أشهر و10 أيام فهذا الأمر راجع إلى اختيارها، لا نلزمها بالخروج ولا نلزمها بالمكث ولا نلزمها بالعدم الزينة ولا نلزمها بالزينة، الأمر راجع لها، تريد تتزين بلباس بلون ثاني أو مخطط أو في ألوان أو أشكال بعد انتهاء العدة، كما تحب. ما تحب ذلك، تريد أن تستمر على ثوب ما ليس فيه زينة، كما تحب، لكن ليس على سبيل الوجوب. تعال، إن كان بنية الإحداد أيضا حرام، تترك الزينة بنية الإحداد فيكون أيضا حرام عليها، لأن هذا فيها مجاوزة للشرع. ولكن تترك الزينة اختيارا هكذا، أنها ما عندها رغبة، ما عندك رغبة، كما يحب. لا نلزم الإنسان يلبس ثوب بلون معين ولا غير ذلك، كما يحب. ففترة العدة نعم عليها أحكام تلتزم بها، لا تلبس ثوب زينة، لا تتعطر، لا تخرج من البيت، نعم هذا أمر صحيح. لكن بعد انتهاء العدة الأمر راجع لها واختيارها، تحب تعمل، لا تريد أن لا، فلا نلزمها بالخروج ولا نلزمها بعد الخروج، ولا نلزمها بترك الزينة ولا نلزمها بالزينة، فالأمر راجع لها ما دام أنه داخل حدود الشريعة ولا بأس.
1: نعم، جزاكم الخير سيد محمد. وكذلك عندنا سؤال، نعم سؤال الأستاذ عمر بسعيدة كذلك ما طرحناه نسينا أن نضعه، وهو الرجل الذي يسكن في عمارة، يسكن في طابق مرتفع من العمارة، وهو يريد يصلي في المسجد لكن يتعبه الصعود والرجوع، فيقول لكن المسجد أمامه ويطل على هذا المسجد من الغرفة، فهو يسمع انتقالات الإمام والمسجد مباشرة أمامه، فهل في هذه الحالة يجوز له أن يصلي ويقتدي بالإمام في المسجد أم لا؟
0: عند الشافعية وعند جمهور أهل العلم لا يجوز ذلك، لأنه لا يوجد هناك اتصال بين بيت الرجل وبين المسجد، وكونه يسمع انتقالات الإمام عند الشافعية هذا لا يجوز له أن يصلي معه جماعة. نعم يجوز ذلك عند الإمام مالك، فهذا الرجل إذا هو معذور فعلا ولا يستطيع الخروج فيجوز أن يقلد الإمام مالك، لكن يتوضأ وضوء كامل كما هو مذهب الإمام مالك، فيحرص على غسل وجهه ويديه ويمسح جميع رأسه ويغسل رجليه، فيراعي في ذلك الترتيب، هذا تبع الشافعية، ويراعي الموالاة، ويراعي أيضا الدلك. ما هو الدلك عند الإمام مالك؟ أنه تغسل الوجه وأيضا تمر يديك على الوجه، وهذا يحصل في كثير. تغسل يديك لا يكفي أن تمر اليد تحت الحنفية، لا، عليك أن تمر يدك مع الماء، الماء يصب في اليد وأنت تمر يدك وتمسح، يعني تغسل وتمر يدك أيضا، فيكون غسل ومسح مع بعض، ما هو مسح فقط. بعضهم يظن المالكية عندهم المسح، المسح لا يجوز، المسح باطل عند بالاتفاق، وإنما يغسل يديه وأيضا يمر يده الأخرى على على على على, على, على الأولى، ثم الثانية على الأولى، على الأولى على الثانية، وعندما يغسل قدميه أيضا يمر يديه على القدمين كاملا مع الغسل الماء، مع ورود الماء على القدم، يغسل يمسح أيضا، يعني يمر يديه على القدمين، فهذا عند المالكية واجب. فيراعي في وضوءه أنه الموالاة ومسح جميع الرأس وليس بعضه، وأيضا موضوع الدلك أن يمر يديه على وجهه وعلى يديه وعلى القدمين.
1: المضمضة والاستنشاق تكون
0: المضمضة والاستنشاق عند مالك ما هي واجبة، ولكن هي من السنن، وأوجبها الإمام أحمد، فيقول إذا كان الإنسان يتمضمض ويستنشق فيكون حتى يكون وضوءه كاملا بالاتفاق، صحيحا بالاتفاق، فهذا يحرص عليه. فعند المالكية كما ذكرنا مسح جميع الرأس، الموالاة، لا يتأخر في الوضوء، يغسل كل عضو بعد الثاني، وثالثا الدلك، الدلك وهو إمرار اليد مع مرور الماء، مع مرور الماء يمر يديه على وجهه ويديه وقدميه. فإذا عمل ذلك فعند الإمام مالك، إذا كان يبلغه انتقالات الإمام ولو بالصوت فإنه يجوز له أن يصلي جماعة مع هذا المسجد، والأولى له أن يصلي مرتين، مرة مع المسجد ومرة يصلي وحده هناك أو مع جماعة البيت، حتى يعني ينال الأجرين، ينال الأجرين ويحصل إن شاء الله له، ويحصل الثواب من هذا ومن هذا.
1: جزاكم الله خير سيد محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلتم ونجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للسيد محمد بن أحمد بن صميط على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين والمستمعين والمتصلين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا لسعد عبد الله مبروك بريك، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الوقت نترككم في أمان الله ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى فقينا بدين وعلم التوحيد هدينا سواء السبيل، يبارك لنا في هذا اليوم الفضيل، يبارك لنا في جميع أوقاتنا وشؤوننا وأحوالنا كلها، يغفر لنا ولوالدينا ومواتنا وموات المسلمين، وأموات المسلمين أجمعين يغفر لهم ويرحمهم على درجات من الجنة ويفرج عن أخوان المسلمين في كل مكان ويطفي نيران الفتن ما ظهر منها ما بطن فينا شر الحروب والبلايا في جميع شؤوننا وحوالنا كلها وحياة وعافية لحضرة النبي.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالم بن علي بن سعيد باهادي، والجنازة الساعة 4:15 والعزاء في بيتهم شرقي مسجد زين العابدين بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالم بن علي بن سعيد باهادي، والجنازة الساعة 4:15 والعزاء في بيتهم شرقي مسجد زين العابدين بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن عوض بن عبيد باعوضان، والجنازة الساعة 4:15 هذا اليوم الجمعة، والعزاء في بيتهم شرقي نجدي مسجد أحمد بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن عوض بن عبيد باعوضان، والجنازة الساعة 4:15 هذا اليوم الجمعة، والعزاء في بيتهم شرقي نجدي مسجد أحمد بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيقام بمشيئة الله تعالى مجلس قراءة المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بقبة مولى العرض بحارة النويدرة بمدينة تريم مساء هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة تعلن عن عمرة شوق الحرم، رحلة تجمعنا إلى خير البقاع. خصم الافتتاح 1350 ريال سعودي للشخص. الانطلاق في 19 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد. مدة الرحلة 15 يوما. تغذية الطريق مشمولة ضمن العرض. للحجز والاستفسار عبر واتساب يرجى التواصل بالرقم 730-899-996، وللاتصال يرجى التواصل بالرقم 774-998-056. المكان تريم عيديد، حارة الروضة، شارع دار المصطفى، عمارة الفضل. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراحة والسكينة في كل خطوة. احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 للهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام، ونقدم لك خدمات مميزة تليق بضيوف الرحمن. وكالة التيسيرات وكيل معتمد لدى وزارة الأوقاف والإرشاد بترخيص رقم 111، برنامج الحملة. تكلفة الحج جوا 13,990 ريال سعودي. تكلفة الحج برا 13,625 ريال سعودي. الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل الدولي، وبحسب التعميم الصادر من الوزارة فإن آخر موعد للتسجيل الأول من شهر رجب لعام 1448 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا، المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ثابت 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.
2: بسم الله.

إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ.

أبنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

صلى الله وسلم عليك وعلى آلك، ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أرسله الله عز وجل للعالمين بشيرًا ونذيرًا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ولم يزل للحق في اجتهادي وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدِك ورسولِك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجِه وذريَّته كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد وأزواجِه وذريَّته كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله عباد الله إن من أبرزي وأظهري وأشهري ما كان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا من عند الله تبارك وتعالى قدوتنا في هذه الحياة سبيل نجاتنا في الدنيا وسبيل نجاتنا وفوزنا وربحنا في الأخرى إن من أبرز ما كان فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه وأنه صلى الله عليه وسلم قد ترك الناس من ثلاث أي لا يخوض معهم في هذه الثلاث ترك الناس من الإكثار وترك الناس من المراء وترك الناس مما لا يعنيه لعلمه صلى الله عليه وسلم وهو المعلم من عند الله وعلمك ما لم تكن تعلم فهو الذي يعرف أين مرضات الحق وأين محبوب الحق وأين طريق الحق وأين مسلك الحق فلذلك ترك الناس من ثلاث

ترك الناس من الإكثار، وترك الناس من المراء، وترك الناس مما لا يعنيه صلى الله عليه وسلم. وهو يعلم أن استقامة اللسان دليل على استقامة الإيمان، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى تستقيم لسانه. فاللسان مرتبطة بالقلب، والقلب مرتبط بالإيمان، وعلى قدر قوة الإيمان يكون الإنسان ضابطا للسانه، سواء كان فيما يتحدث به أو كان فيما يشير إليه بلسان الحال أو بلسان المقال، أو كان فيما يرسله عبر الرسائل في الأجهزة وفي هذه الشبكات. سيعلم الإنسان أن ميزان إيمانه عند هذا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن الحق عز وجل يبتلي العباد ويبتلي البلاد بما تزلق فيه كثير من الأنسلة، هذا مع هذا وهذا مع هذا. وصاحب الحق هو الذي يثبت على منهاج خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيخزن لسانه إلا من خير، ويخزن من لسان ويخزن لسانه إلا مما يرى فيه الحق الواضح، وأن المتبع فيه ليس إملاءات خارجية، أن المتبع فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن المتبع فيه كتاب الله، أن المتبع فيه شرع الله، فيخزن لسانه إلا من هذا. وخاصة في أيام الفتن وأيام اختلاط الأمور واختباطها وتدخل الشؤون الخارجية والداخلية فيها، فتكون كثير من المنطلقات منطلقات من خارج، لا من الداخل ولا من الباطن، لا من منهج ينتهج ولا من دين يتدين به، ولكن مصالح لهذا ومصالح لهذا تجعل هذا يتكلم بهذا وهذا يتكلم بهذا، وربما أدى هذا إلى اختباط واختلاط كثير، حتى لا تعرف صاحب النية الصالحة من صاحب النية الفاسدة، لا تعرف الذي منطلقه إيمان بالله وتصديق بشرع الله ومحبة لمنهج أهل السنة والجماعة، والذي منطلقه خلاف ذلك أو عكس ذلك. يقول عقبة بن عامر: يا رسول الله، من نجا إذا اختلط الحابل بالنابل؟ إذا اختلط الأمور من نجا؟ ما هي طريق النجاة يا رسول الله؟ من نجا يا رسول الله؟ قال: أملك عليك هذا، أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فليكن اهتمامك بتربية نفسك وتربية أولادك وتربية أزواجك أو زوجتك وتربية من يلوذ بك، كن هذا شغلك وليكن هذا همك. أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فإن اللسان من أعظم ما يبين عن قوة الإيمان وضعفه، عن ثبات الإيمان وعن انحرافه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ولقد اجتمعت كلمة العقلاء، اجتمعت كلمة العقلاء على أن الإنسان يندم مما قال أكثر من ندمه مما سكت. فكم من شيء ربما يندم عليه إذا سكت، ولكن وكم وكم وكم يندم الإنسان على ما تكلم به وما تفوه به، ويتمنى أن لم يكن قاله. فإنه لو أعين بسفك دم مسلم بشطر كلمة وليس بكلمة متكاملة، كان هذا القائل المعين شريكا للقاتل في الإثم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذكر الله وتلاوة كلام الله والحق الذي لا مرية فيه، هذا الذي ينبغي أن يشتغل به المسلم ويشتغل به المؤمن، ويكون ديدنه في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، أشغاله في وظيفته. فإن تعدي وإن تكلم في شيء لا يعلم

أمور، ستختلط الأمور وستختبط، وأن الملجأ إليه صلى الله عليه وسلم وإلى طاعته طاعة الله وإلى عبادة الله وإلى الإقبال على الاتباع على رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فيا عباد الله، اللسان اللسان وما يتحدث به الإنسان وما يرسله عبر هذه الوسائل فإنه مخاطب ومحاسب على كل كلمة يقولها أو يرسلها أو يبعثها. والله عز وجل يقول في كتابه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وليست الحسناء، وليس مجرد الحسن، يختار من الألفاظ أجملها وأورعها وأصدقها وأتقاها، وإلا أخذ المنهج كما في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله عز وجل يقول وبقوله: يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. وإننا عباد الله لن نبلغ مرتبة الإحسان والمحسنين حتى نحسن المتابعة والولاء والاهتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إمام المتقين وإمام المحسنين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، فلنتبعه صلى الله عليه وسلم، ولنشغل أنفسنا بما الحق فيه واضح، فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن من أجل وأعز ما عظم الله تبارك وتعالى أمر الدماء وأمر الأموال وأمر الأعراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني اليوم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. ألا هل بلغت؟ ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أعاذنا الله وأحبابنا والمسلمين من كل سوء في الدارين. عباد الله، عليكم بالإقبال على طاعة الله، عليكم ببر الوالدين، عليكم بصلة الأرحام، عليكم بالإحسان إلى الجيران، عليكم بحسن التربية للأولاد، عليكم بحسن المعاشرة للزوجات، عليكم بالرحمة لأهل الإسلام والعطف عليهم والقيام معهم والأخذ بأيديهم. واعلموا يا عباد الله أن طعم الإيمان لا يذوقه إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولنعلم يا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثنى بملائكة المسبحة بقدسه، أيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكريم، سيما أجلهم فخرا وأرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذو النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى بن عمه وأوليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وسيدنا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة النبي بنصف السنة، وعن أمهم الحورى فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد شهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحب الكرام متبعين بإحسان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويتاب فيه على المعصية، اللهم رد المسلمين إليك وإلى كتابك وإلى شرعك مردا جميلا. اللهم احفظ المسلمين، اللهم صن عورات وأعراض المسلمين، اللهم احرس أموال المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اقسم اللهم لنا ولهم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، مغفرة ظاهرة وباطنة، سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. تحمل اللهم عنا كافة الابتلاءات والامتحانات والتبعات، حول السيئات بفضلك وكرمك وجودك إلى حسنات تامات موصلات. اغفر اللهم لنا ما مضى، واحفظنا يا ربي فيما هو آت، احفظنا بحفظك للذكر الحكيم وبحفظك للعباد الصالحين، تولنا بما تتولى به خيار محبوبك يا رب العالمين. اللهم أن بالعباد والبلاد من اللأوى والجور والظلم واختلاف الآراء ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة رأسوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تصيت الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. ليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. اللهم آتنا. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. من الأرض ومن ما شئت من شيء.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، صلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونع

الحمد لله رب العالمين.

something.

0: آمين آمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف حسن بن أحمد بن أبي بكر المشهور، وعلى علي بن سالم بن هويد با جابر، وعلى أنور بن عمر بن سعيد طيب، وعلى محفوظ بن هادي بن محمد منصور بن زيلع، وعلى ربيع بن يسلم بن عوض شنتوف، وعلى سالمين بن يسلم بن هادي قرطرب، وعلى السيد الشريف مصطفى بن عبد الله بن محمد بن مهدي المحضار، وعلى السيد علاء بن سالم بن صالح المحضار، وعلى محمد بن سلمان موليا، وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: اللهم لا تكلنا إلا
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الفاتح. الله يغفر له ويرحمه ويسكن من الجنة ورحمته ورعى الدين ووالديكم وجميع المسلمين.

0: الفاتحة. الفاتحة لحبيبي وسيدي وقرة عيني ونور قلبي محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وأهل بيته. ثم سيدنا علي بن علو وخالي أقسم. ثم سيدنا الماهر محمد بن عيسى نقيب أولاده. ثم سيدنا بقيم مقدم محمد بن علي بعلوي وأمي حسداتنا علماء التريم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل يعدهم في الجنة وانفعنا بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم وأبحاثهم في دينهم والدنيا والآخرة. وأن الله يصلح العباد والبلاد ويخمد الفتن والحروب وجميع أنواع الأمراض ويحمينا منها ويعين لنا ويجمع المسلمين بالفجر العائل. وأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح القلوب ويعجب المقصود والمطلوب في كل معصوب ودنيا وكل مصعوب. والله يقبل منا منكم العظيم بالقبول وتمام كل رسول مامور وصلاح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والاخره. دافع على كل شر قالب لكل خير لنا ووالدينا واولادنا واحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافيه. وعلى ان الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والموت على دين الاسلام والايمان بلا تعب ولا امتحان. بعد سيد ولد عنان ولكل نيه صالحه ومن ابوها السلف قبلنا. وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى بعد طول العمر بطاعة الله ورسوله ولا حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: ناس لا يتلعبون بالأوقاف حق المسايد، مسايد أسلافنا وأوقاف النظار المسايد وعمار المسايد وقفوا أراضي على المسايد، أرض موقوفة على مسجد للمسجد، لا تعطونها مسجد ثاني حق المسجد ذا للمسجد ذا. أنا والله بغتها للمسجد ذا، أرضي وقفتها بغتها للمسجد ذا، اللي تعطونها مسجد ثاني بغتها للمسجد ذا، والمسجد ذاك ماشي له ما يقول شيء، ما يسخر الله له من يعمر، إنما يعمروا مساجد الله من آمنها بالله، فلكن هذه حق المسجد ذا، ليه تنقلون في الأوقات، تعرف ذا يعطي ذا وذا يدخلوا في ذا وذا يدخلوا في ذا، كل شيء له محل. يا ناس لا يتلعبون في أوقاف المساجد، ناس لقوا لهم تيارات ولقوا لهم رؤوس أموال بأموال حق المساجد، والمسجد مسكين فقير ما معه شيء، يمد يديه عطونا تفضلوا عليه انفقوا عليه، مسجد حقه الأرض في مكان مناسب في على الطريق أو في محل غالي جدا، مسكين على عيال الحلال، وناس أقولهم تيارات وراس مال وأقولهم مظاهر كثيرة على حساب المساجد، من أحق بالمال ذا المسجد؟ المسجد ولا أنت؟ أنت تبيع ولد المسجد ولا تبيع ولد ولد عمه ولا تبيع منه؟ ما لك حق تأخذ شيء منه حتى ريال واحد بحق، ما يقول شيء، يستير من المسجد 3000 ويبيعه 30 مليون، شوف كيف أنت؟ والمسجد مسكين ما يستحقه، ما له حقه، وناس ثانيين غيروا الأوراق كأرض وقف، أوه بعد فترة كذا له ملك، تملكها ملكا قطعا قلاطا بترا، تملكه باع واشترى، إيه أرض وقف ذي خلاص غيرها، ما عاد يوقف لا تحول، يتحول الوقف هو، ما يتحول الوقف لا، الوقف وقف مكانه ما يتغير أبدا إلى يوم القيامة، والناس غيروا، صارت الورقة كذا له ملك، عيب كذا له تملكها واشترى لنفسه وباع، كذا له تملكها، أوكي تملكه هي حق مزيد، وحق وقف، ما لك حق تغير شيء، ما لك حق تاخذ شيء بغير حق. انت لا ناظر وانت مثلا واقف وانت لا كذا او كذا، ما لك حق، ما بستير هنا، والله اجروا علي ذيل اجروا علي، لكن بينك وبين الله الاثم ما حاك في الصدر، اي في صدرك انت، مسجد مسكين ما معه شيء، مدثر مخرب، وذيل قولهم تيارات وراس مال وشركات على حساب المسجد ذا، عاد باقي له شهر شهرين في الارضيه اجرها على واحد ثاني فوق مبلغ رافع مبلغ فوق، انسان اللي يحتاط ويتورع.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع الحلقة رقم 15 في برنامج دلوني على السوق. هذه الحلقة 15، تصفنا لحين إحنا البرنامج 30 حلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه تكون كل الحلقات اللي ذهبت فيها فوائد لكم، فيها معلومات حلوة لكم. أنتوا اتحركتوا خطوة إلى الأمام، خطوات إلى الأمام، انطلقتوا. في بنات فكروا يعملوا خطوات في العمل التجاري مرة كبيرة، في أولاد عملوا حاجات كثيرة جدا. أنا معاكم أخوكم حسن شاهين، ومعايا أخي معمر سلامة. معمر سلامة، ماذا سوف نقول في هذا اللقاء رقم 15؟
2: احنا تكلمنا اوريدي على صفات الهدف، خصوصا الهدف المثالي. دحين نجي على حاجة مهمة، أركان الهدف.
1: أوف، أركان الهدف. كلام كبير. طب أنا حكتبه، أركان الهدف. كم ركن؟
2: هم 5 أركان. باللغة التسويق نحن نسميه سمارت، SMART، اللي هي بالإنجليزي
1: specific. سمارت. أنا ما حكتبها بالإنجليزي. أنت تقولها والترجمة هي وأنا أكتبها. طيب smart. واحد specific. إيش
2: specific؟ يعني محدد.
1: هدف محدد.
2: أيوه.
1: 2
2: له مقياس، يعني أنت كيف بتقيس الهدف ونجاحه.
1: يجوز قياسه.
2: أيوه.
1: له مقياس. 3
2: يمكن تحقيقه، يعني لا يكون مستحيل.
1: يمكن تحقيقه. هو أنا بكتبها علشان خاطر أخفف عليكم المعلومات وتأخذوها. أيوة. وأنتم مرة مستمتعين.
2: يكون ذو علاقة بطبيعة الشخص، يعني إيش صفات فاكر إن إحنا نتكلم عن تطوير الذات؟
1: له علاقة بطبيعة الشخص.
2: نفس الشخص.
1: هو. واحد يبغى يصير ملاكم وهو نحيف صغير ما يمكن.
2: أيوة.
1: يعني لا معلش، بس واحد يبغى يصير لعيب كورة وهو ضعيف ولا وزنه تخين،
2: ولا عارف بالكورة ولا متابع ولا داري.
1: طب له علاقة بالشخص نفسه. بالشخص نفسه. أنا قاعد أكتب بالشخص نفسه. طيب هذه 4، بقي واحد
2: أهم نقطة. هذه
1: سمارت.
2: سمارت. التي التاء
1: تارجت.
2: لا، تايم. يعني الوقت.
1: الوقت،
2: مع أنهم واحدة من صفاته برضو ركن أساسي. وقت، أنت تبي تحقق ده بكم؟ 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، لازم تحطها. ما ينفع واحد يحط هدف ويقول له والله هو ده هدفي. طب يعني بعد كم سنة؟
1: أنا فاكر لما قلت لك مباراة كورة من غير أجوان.
2: أي
1: هذا، هل ممكن يسوي مباراة كورة من غير وقت؟
2: ما هي.
1: تصور لو قلنا
2: المباراة تقعد زي الكريكت، نقعد 10 أيام ولا 3 أيام بنلعب كريكت، مع احترام الشديد.
1: لا لا، لو قال لهم الحكم العبوا لما تطفشوا،
2: ما هذا هو.
1: ايش استفدنا؟
2: ما في هي
1: ولا شيء. فاحنا بعد اذنك اخويا معمر والاخوه المستمعين في كل مكان، ربنا يسعدكم. اركان الاهداف عملها هي بكلمه انجليزيه سمارت.
2: اي سمارت.
1: سمارت هذه فيها 5 حروف.
2: ايوه، هذه طيب. 5 حروف.
1: الحرف الاول محدد.
2: محدد مو محدد. لا ما احنا مهددين.
1: محدد. قولها بالانجليزي. محدد. الاسم
2: سبيسيفيك، يعني specific.
1: محدد الهدف. أيوه. يكون محدد سبيسيفيك. أيوه. 2 له مقياس.
2: ميجربل، يعني
1: يقاس.
2: مقياس.
1: الحرف الام ميجربل. نمبر 3 او الحرف الثالث
2: achievable.
1: يمكن تحقيقه. أيوه. يمكن الوصول اليه.
2: ايوه، يعني ما يكون واحد يقول لي والله انا
1: اطير في الهواء،
2: اطير في الهواء، اصير رائد فضاء. يعني ما في عندنا حدود.
1: حدود. حدود. حدود. صح صح.
2: لو في رائد فضاء خلاص روح عيش في امريكا وربنا يوفقك.
1: ايوه ايوه, أيوه, أيوه يعني. لانه احنا عندنا هنا ما في
2: وكاله
1: ناسا موجوده في امريكا. رقم 4 من السمارت اللي هي الار
2: ريفلنت، اللي هو يكون بطبيعتك، راجع ليك،
1: لوضعك، لامكانياتك، لشخصيتك.
2: انت يعني هل يعني انا زي انت ما قلت، انت طب تبغى تصير ملاكم، طب انت عندك
1: صح. واحد يبغى يصير مصارع وهو ضعيف. أيوة. اول بوكس حيغمى عليه.
2: بالزبط.
1: ما يمشي. أيوة. او لعيب جودو. أيوة. لازم يكون قوي.
2: صحيح.
1: قوي.
2: صحيح.
1: نمبر 5 او رقم 5
2: عجبتني. نمبر 5 اي وقت.
1: الوقت
2: يعني تايم. ما نقدر نقول شيخ حسن انه والله انا بصير كذا. طب متى حتصير؟
1: وقت ما ربنا يفرجها.
3: وقت ما ربنا يفرجها.
1: ربنا يفرجها. لا إذا حلوة. طيب يا إخوة اسمحوا لنا نبدأ حبة حبة نتناقش في دي الأهداف ونحاول ما حنطولها ونشعبها عليكم.
3: أي.
1: لازم يكون هدفك محدد. يعني تبغى تصير في التسويق ولا تبغى تصير لاعب كرة ولا تبغى تصير في الطيران ولا تبغى أنا ما حقول طيار لأنه ممكن في الطيران أيوه. يكون مهندس أيوه. ميكانيكي طيارات أيوه. في صحيح. الطب حتى الآن الطب في طب أسنان في صيدلة في علاج طبيعي في طب بشري اللي هو الرئيسي في ميديكال تكنولوجي اللي يمسك المكاين الطبية في إدارة طبية في مليون حاجة وحاجة يعني فموضوع حدد هدفك. هل أنت الآن مدير تسويق كبير جدا جدا جدا ما شاء الله
3: مدير مبيعات
1: أنا آسف مدير مبيعات أنت وأنت صغير هل جاء على بالك لأنك أنت ممكن تسألني أنا مدرس هل وأنا صغير كان جاء في بالي أنا أصير مدرس أقول لك أنا بحقيقة يعني
3: لا ولا أنا أديك مثال بسيط
1: طب الناس حيزعلوا مننا يقول تعلمونا حاجة ما سويتوها أنتوا التنين
3: ما أنا لا ما هو لازم الناس تعرف نحن أخذنا الخبرة وتعلمنا يا شيخ حسن مرينا بالطريق الصعب أنا شخص مريت بالطريق الصعب وتعلمت منه واللهم لك الحمد والشكر محمد ربنا إنه ربنا دلني على ده الشيء
1: الحمد لله
3: بي بي بي بطريقة الناس باحتكاكك من الناس أنا أدي لك مثال أنا ثانوية عامة متخرج ب 88%
1: ممتاز
3: سنة 1993
1: ممتاز
3: كل التخصصات قدامي مديني أخش هندسة ما عدا طب مديني أخش كمبيوتر ساينس مديني أنا كان تفكيري كله طيران تسألني ليش تأثير طيار أقول لك والله لأنه زي ما قلت في حلقات فاضية كان تفكيري مالي أبى سيارة أبى أسافر حولين العالم بحط ساعة رولكس ألبس أحسن لبس لأنه أنا شفت احتكيت بطيارين من العائلة اللي عندنا فشوف ما شاء الله تبارك الله فكان تركيزي مالي أكثر ما أنا كيف أطور نفسي الله يرحمه ويجزيه بالخير سيدي الله يرحمه جلس معنا ما حب يعترض على تفكيري الوالد والله ما قصر

0: معي، قالوا لي انت ايش تبغى، هذا هو قرارك، هذا طريقك، نحن حندعمك. ما كانوا مقصرين،
1: ايش تبغى اسوي؟
0: ايوه وانت حتتعلم من هذا. فانا اختصر لك بسرعه عشان الوقت. سالني سؤال مره بسيط، انت ايش تبغى توصل في حياتك؟
1: هذا سيده.
0: ايوه، انت ايش تبغى توصل بحياتك؟ ايش هدفك هذا بعد 3 سنين، بعد 4 سنين، بعد 5 سنين؟ قلت له لا انا بصير طيار وبس. حسيت انه انا ما عندي جواب. قال لي فكر في حاجه واحده، وهي حنستعرضها في نقاط ثانيه ان شاء الله في حلقات ثانيه. انت ايش رؤيتك؟ ايش هدفك في الحياه بعد 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 10 سنين؟ ايش تبي تحقق؟ الله يرحمه ويجزيه بالخير، هي دي اللي صحتني. تمام، فكرت فقلت انا ايش خليني اسوي، انه اشوف كل المجالات اللي قدامي. لقيت قدامي جامعه البترول المعادن، اخذت الاختبار وقلت في بالي صراحه، وما قلت للوالد صراحه، لانه الوالد قال لي احسن خش كمبيوتر ساينس، احسن هذا هندسه. فرح جدا لما قلت له بترول معادن، وكان في باله نروح هندسه. كان هدفي الاساسي لا أروح تسويق، أروح مبيعات. رحت هناك عرفت العلم اكثر واكثر، احتكيت مع ناس اللهم جزيهم بالخير، اللي كان ساكن معايا اكبر مني علمني وراني، قال لي شوف هذه التخصصات، اخذت الخبره، بدات اشتغل. اشتغلت وانا في الجامعه، تمام، اتعلمت وقلت الحمد لله انا اخترت الشيء اللي انا ابغاه وحبيت الشيء اللي انا سويته.
1: اسمها كليه ايش اللي بجامعه البترول؟
0: الاداره العامه،
1: في كليه
0: ايوه اداره صناعيه يسموها. دخلت تخصص تسويق.
1: حلو،
0: وتعلمت واخذت لها.
1: طب ليه دحين بعض الناس لما يجي مثلا يدرس في اداره يقولوا له يعني ممكن تدخل الاداره هذه ما هي حلوه في التوظيف؟ لكن اقول لك خلينا
0: ايوه، لانه هذه يبغى لها كلام صح. كثير
1: أيوة. اخواني واخواتي في كل مكان، نتوقف هنا ونكمل في الحلقه القادمه باذن الواحد الاحد كلامنا عن الاهداف المحدده. في امان الله.
2: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الابداع والتميز ويزرع فيهم روح الابداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

مثاني. برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى، ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب محمد.

أصحاب الجنة هم الفائزون.

0: أرواحنا وأسرارنا في الدنيا والآخرة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنسأل الله أن يذيب جلاميد قلوبنا وجبال قلوبنا حتى تخشع لذكر الله سبحانه وتعالى في علا. ذكرنا في مجلسنا وحلقتنا السابقة الكلام عن التفسير، وكان بعض الحاضرين سأل في مسألة النظر في القرآن والتفسير له وكيف يستفيد من هذه التفاسير. وهناك مسألة مهمة فيما يتعلق بالتفسير، وهو ما يسمى بالتفسير الإشاري. النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض ما روي عنه، قال إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، ولكل آية ظهر وبطن، ولكل حد ومطلع. وتكلم العلماء عن هذا الظهر وعن هذا البطن، الظاهر والباطن، وعن الحد والمطلع، حتى جاءت رواية عن ابن عباس قال أن لهذا القرآن شجون وفنون وظهور وبطون. وهذه الشجون وهذه الفنون وهذا الظهور هذا البطون الذي يشير إليه ابن عباس هو إشارة إلى بعض ما جاء في هذا الحديث. وتكلم أهل العلم في هذا، والناس دائما ما بين إفراط وتفريط كما هي العادة. ولذلك نبهنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هذه القاعدة، لا إفراط ولا تفريط. عندنا التفسير بالمأثور الذي تكلمنا عنه، ثم تكلمنا عن التأويل، وهل يلزمنا أن نقتصر على ما بلغ إلينا من التأويل المأثور عن الصحابة، أو أن هناك مجال للفهم ومجال للتدبر ومجال للتأمل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر وأمرنا بالتأمل وأمرنا بالنظر. ولا شك أن العلوم تتسع، وأن هذا القرآن مخاطب به جميع الخلق إلى يوم القيامة، فلا شك أنه يتبدى للناس من زمن إلى زمن شؤون وعلوم. فإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه وليس بفقيه، يعني أنه سيأتي قوم يفقهون من كلامي ما لا تفقهون أنتم. فإذا كان هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي، فكيف بكلام الله الخالق الإله العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك لا شك أن معاني كلام الله لا حد لها، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالمعاني والأسرار كثيرة. وقد جاء في رواية للإمام علي رضي الله عنه يقول لما سألوه هل خصكم رسول الله أهل البيت بشيء، قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة وفهما يؤتاه أحدنا في كلام الله. فعلم أن هناك فهوم في كتاب الله سبحانه وتعالى، والقرآن جاء بكثير من هذه الإشارات لعلمه الذين يستنبطونه إلى غير ذلك من الآيات. فعلم بذلك أنه يمكن الاستفادة من معاني القرآن العظيمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول أثير القرآن فإنه مصدر العلم، محل العلوم. إذا أثرنا هذا القرآن، كان بعض مشايخنا يقول أنا تعجبني هذه المقولة، شيخنا الحبيب أبو بكر يقول تعجبني كلمة ابن مسعود هذه أثير القرآن، هذا التثوير للقرآن ينبغي أن يكون مشروع في حياتنا، أن نثير القرآن بأن نتأمل فيه وننزله على واقع حياتنا حتى نستخرج من خلاله علوم الزمان وعلوم المكان وعلوم ما نحن فيه في وقتنا هذا، فإن القرآن خطب به الخلق جميعا. فماذا يقصد بالتفسير الإشاري؟ بعض الناس يقول ليس هناك شيء اسمه تفسير إشاري أو معاني أو أذواق أو مواجيد قرآنية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث أظنه في الترمذي قال لا من تأول أو من أول القرآن بفهمه برأيه، من أول القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فليس هناك تأويل برأي أبدا، ونقول هذا الحديث معلوم، ولكن معلوم أن أهل العلم ذكروا إذا كانت الروايات هذه حصل فيها ظاهر تعارض فأنها ينبغي أن ننظر في الجمع بينها. الجمع بينها ظاهر في أن هناك آيات قرآنية تدل على أن القرآن فيه استنباط، وابن عباس النبي دعا اللهم علمه التأويل، فما معنى هذا الدعاء؟ وابن عباس ما جاء به بعد ذلك من التأويلات، فكل ذلك ينبهنا إلى أن المقصود هنا بالرأي هو أن يأتي بشيء من رأسه مستقلا عن مصدر التشريع وعن قواعد التشريع. التشريع عندنا له قواعد، فمن خرج عن قاعدة الشرع وعن قاعدة العقل فلا يقبل له رأي ولا يقبل له كلام. فلذلك قالوا إن كان التفسير الإشاري هذا المعاني التي تجيش في قلب المؤمن عندما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى الذي يصدر في قلبه وفي ذهنه ينقدح في ذهنه ينبغي أن يعرض على معرض التحليل. فإن كان لا ينافي ظاهر الآيات، لا ينافي، لا ينقض وينافي التفسير المأثور، لا يعطل حكما من أحكام الشريعة، ليس فيه مناقضة للعقل ومعارضة للعقل، فإن هذا التفسير بهذه الحالة مقبول، هذا التفسير بهذه الحالة مقبول. وأهل العلم منهم من جمع مثل الإمام القشيري جمع لطائف الإشارات وغيرهم من العلماء ومن المفسرين من جمعوا بعض هذه التفاسير الإشارية. ويذكرون أن الإمام أحمد، أذكر لكم أمثلة لهذا التفسير الإشاري وله أمثلة كثيرة، أذكرون أن الإمام أحمد بن حسن العطاس هذا الإمام المتفنن في العلوم وكان من أهل القرآن، لما جاء إلى مكة وتلقى عن شيخ مكة ومفتي الشافعية بها الإمام أحمد زيني دحلان فيما يقارب 150 سنة من الآن، فلما أخذ عنه سأله السيد أحمد زيني دحلان، قال له وكان إمام الحرم المكي وشيخ مكة، سأله قال له أنتم في حضرموت من العلماء ظاهرين هناك؟ قال له هناك الحبيب محسن بن علوي السقاف ويكون جدنا، هذا جدي الرابع تقريبا، فقال هو من البارزين بالعلم. فسأله سؤال عجيب، قال هل له فهم في كتاب الله؟ لأن كما روى الإمام النسائي في سننه كلمة سيدنا علي بن أبي طالب إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله، قال هل له فهم في كتاب الله؟ قال نعم. قال له إيش تحفظ منه؟ قال مما أحفظ كلامه في قول الله سبحانه وتعالى في قصة طالوت، قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشرب ومن لم يطعم منه فهو مني إلا من اغترف غرفة بيده. فقال يقول هذا الشيخ هذا النهر هو الدنيا، وأن الدنيا من أقبل عليها فاغترف يعني شرب منها واقتحمها فليس من أهل الخصوص بشيء، ومن زهد فيها بالكلية فهو من أهل الخصوص ومن المنسوبين لأهل الولاية، ومن أخذ منها أو كان له منها غرفة فهذا معذور يدخل. ولذلك في تكملة الآية قال فشربوا منه إلا قليل، فأكثرهم شربوا وما بقي منهم إلا قليل، فهذا حال هذه الدنيا. فأعجب بهذا الإمام أحمد بن زين دحلان. من التفسير الإشارة الذي يعني ينبغي لنا أن ننبه إليه كذلك، ما كان يعني خارجا حتى عن نظم القرآن وفيه تلاعب، حتى كمثل ما مررنا عليه قبل أيام في بعضهم يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقول من ذل الذي يشفع عنده، يعني أنه من ذل من الذل فهو الذي يشفع، فهذا يعني فيه تلاعب. بل قال بعضهم مثل هذا يصل صاحبه والعياذ بالله إلى الكفر، ربما تغيير في كتاب الله تعالى، أو من يعطل أحكام كمثل ما قال بعض الباطنية أو الزنادق الذين ينسبون إليه أنفسهم إلى التصوف وليس منه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال إذا بلغ العبد إلى مرتبة اليقين الكامل فلا صلاة ولا صيام ولا حج عليه، فمثل أمثال هذا التفسير الإشاري باطل غير مقبول. والله تعالى أعلم، ونسمع منكم ما معكم من الفوائد. تفضل
1: سيدي. ذكرتم الإعجاز العلمي بين الإفراط الإعجاز
0: التفسير الإشاري بين الإفراط والتفريط،
1: ولكم في بعض الجلسات كنا معكم تذكرون الإعجاز العلمي بين الإفراط والتفريط،
0: نعم،
1: والإعجاز الرقمي بين الإفراط والتفريط.
0: نعم نعم، مسألة الإعجاز العلمي هي أحد الفنون في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وهو إمام المفسرين في المتأخرين، كان له كلام حول هذه القضية، ويقول أنه يبالغ بعض الناس في قضية الإعجاز. ومعلوم أن المعجزة ما كانت خارقة للمعتاد، وبعض الناس ينفي قضية الإعجاز هذه تماما، وبعضهم يجعل كل شيء في الإعجاز العلمي في القرآن، حتى ينقلون كثير من الأباطيل أو يلون الآيات القرآنية لتتوافق مع نظرية من النظريات الطبية الحديثة اليوم. حتى قال لي مرة واحد من الغرب هؤلاء، قال لي أنتم المسلمين كل ما نحن اكتشفنا اكتشاف، قلت هذا تبعنا، وجبتوا لنا كلمتين من حق دينكم هذا أنه هذا تبعكم. فقالوا اشتغلوا روحوا تعلموا وبحثوا في العلم مثل ما بحثنا، بدل ما أنتم جالسين هكذا. فهم من هذا الوجه يعني يلوم ويعاتب. فالمقصود أن اليوم يوجد كثير مما يتناقله الناس في الرسائل، إعجاز علمي، معجزة القرن العشرين، اكتشاف، وينسبوا إلى القرآن. علمت أن هناك جماعات تكره الإسلام، وأنها لها تنظيم في صناعة هذا النوع من الرسائل التي فيها فبركة لإعجاز معين، أو أن الحديث الفلاني يدل على كذا، وأن هذه قضية معجزة، ثم بعد ذلك تنتشر في الناس، والناس عندهم جهل وغير ما عندهم تأني وتحقق فيما يصل إليهم. كل من وصلت إليه رسالة طار بها في العالم كله وأرسلها إلى كل الناس، بعد مدة يأتي آخرين ينقضونها فيسقط في أيدينا ونحبط، فنفقد الثقة في كتاب الله، ونفقد الثقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن القرآن معجز، وأنه معجز فيما جاء به من أخبار الخلق، من أخبار الكون والفلك، من أخبار النبات، من شؤون تتعلق بالأجنة وعلم الأجنة كما ألف في ذلك كثير من العلماء، منهم الدكتور محمد علي البار وغيره، وأن هذه معجزات حقيقية ويحتاج الإنسان إلى بيانها. بعض الناس بالغ في كل شيء، حتى صاروا يبحثون أنا رأيت بعضهم صار يبحث ينبش أي آية في القرآن، أي آية في السنة، أي حديث في السنة فيها دلالة، يحاول يكتشف لها أي فكرة تتناسب مع حديث من الأحاديث. هذا فيه إسفاف وفيه إنزال للقرآن والسنة في غير محله. مسألة الأعداد كذلك تدخل في هذا المجال. هناك ذكر للعدد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهناك إفراط وتفريط. طلعت على كتاب قبل سنوات، يعني قبل أكثر من 15 سنة، لرجل ألف كتاب كبير حول أن القرآن كله قائم على الرقم 19، وأراد يثبت هذا القضية بكل قوته. كذلك أيام الأحداث 11 سبتمبر انتشرت إن هذه الآية على شرف جرف هار وعدد الآية وتاريخ ومثل هذه الأشياء، أحيانا فيها شيء من المبالغة. نعم، في بعض الآيات القرآنية مثلا كما مررنا عندي بعضها هنا مكتوب، مثل ما ذكرت الدنيا في بعض ما جعله الله من التوازن في الأرقام، مثلا الدنيا ذكرت 115 مرة والآخرة 115، الملائكة 88، الشياطين 88، الحياة 145، الموت 145، الزكاة 88، البركة 88، الشهر ذكر في القرآن 12 مرة، السنة ذكرت في القرآن 365 مرة على عدد الأيام، 300 وازدادوا 9، كما تعرفون فيها مقارنة بين السنة القمرية والسنة الشمسية. هناك كذلك أشائر قرآنية من خلال ما يتعلق بعلم الجمل، حروف الجمل، ولكن هذا كله ينبغي أن يكون بتأني وبتروي وعدم مجازفة، لأن هذا كلام الله. فلما نتحدث عن كلام الله سبحانه وتعالى ينبغي لنا أن نتوقف ولا نبدي شيء إلا بعد البحث الكامل والتأكد والتيقن والتحقق من المسألة من ناحيتها الشرعية والنصية، ومن ناحية أخرى من ناحية كذلك الواقع وتحقيق هذه القضية علميا من ناحية البحث، إن كانت هي كونية فلكية، إن كانت هي طبية، إن كانت هي اقتصادية، في أي جانب ينبغي أن نتحقق منها. الله أعلم. نعم.
2: يأتي سؤال هنا في مسألة التأويل، من الذي له الحق أن يقوم في مسألة التأويل؟ هل هناك ضوابط معينة؟ وأن القارئ القرآني حق له التأويل؟
0: نعم، جميل جميل، لا شك هناك جانب، حتى لا نغلق الباب دون الأمة، أنا أقول ينبغي، ما ينفع أنك تفهم شيء من كلام الله على ما تريد. الإمام الغزالي ذكر كلام جميل جدا، وأنصحكم أن تقرأوه في كتاب إحياء علوم الدين، كلام في غاية الجمال. ذكر مسألة، قال موانع الفهم لكتاب الله، مسألة جميلة، موانع الفهم لكتاب الله. من موانع الفهم هذه قال اعتقاد أن هذا الفهم محصور على العلماء أو على نوع من الخلق فقط. قال ينبغي للعبد أن يفتح قلبه لله أن يلقي فيه الفهم والذوق والوجد، لأن القرآن يفهم بالعقل، وكذلك يرد من الله معانيه على القلب، وهذا من معاني أن له ظاهر وباطن. قال بعضهم فيتوصل إلى ظاهره بالظاهر، ويتوصل إلى باطنه بالقلب، ويتوصل إلى حده إلى سره بالروح، ويتوصل إلى مطلعه وهو ما وراء السر من خلال سر الإنسان، وهو محل الشهود للأنوار. هذا كلام أهل الولاية، وهذا كلام أهل المراتب وأهل المعرفة بالله، ونحن لا ننكر ذلك، بل نحن نسأل الله أن يبلغنا ما بلغهم، لأننا نعرف أن القرآن لا منتهى له. يروى أن الإمام علي قال لو أردت أن أتكلم عن بسم الله لأوقرت 70 بعيرا، هذا سيقول 70 بعير من الكتب في بسم الله. هذه علوم تسمى بالعلوم اللدنية، علوم وهبية الله تعالى يقذفها وعلمناه من لدنا علما. فالعبد إذا بدا له فهم في كتاب الله تعالى فلا يقول لا أنا ما لي دخل في القرآن، لا، حاول أن تفهم القرآن وأن يفهمك الله القرآن. وأذكر دائما أقول لهم ابكي لله وقل يا رب فهمني كلامك، يا ربي فهمني كلامك. هذه مسألة مهمة لأنه هو سبحانه وتعالى يفهمك. لكن القضية أنك إذا فهمت شيئا لزمك أن تعرضه على أهل العلم، لا تتحدث أو تمضي في حياتك على مفهوم فهمته دون أن تعرضه. أذكر لطلابي دائما أقول ما أتاكم من مفهوم في القرآن عرضوه نناقشه ونبحثه. فوجدت بعض الطالبات مثلا أرسلت لي 20-30 فهم فهمته في بعض الآيات القرآنية في غاية الجمال، في غاية الإبداع، ومنضبط بالضوابط الشرعية، وهو فهم جيد ممتاز يدل على أن هذه امرأة عكفت على كتاب الله وأن الله ألهمها. والإلهام له رائحة يشم أن هذا معنى ملهم يشتمه العبد ويشتمه العارف بالله. وأما المفهوم الفاسد هذا ما له رائحة كريهة، ما يقبل، فلا بد من عرضه. أما التأويل باعتبار التفسير وما يعرض للخلق فهذا لا بد أن يجتمع لهذا المفسر شروط كاملة. أولا اطلاعه على اللغة العربية وتوسع فيها، ثانيا اطلاعه على ما هو مأثور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير ومن كلام الصحابة، ثم عنده معرفة بقواعد الشرع من أصول وعلم كلام وغير ذلك. من خلال ذلك يمكن له أن يكتب في التفسير. اليوم يوجد أناس كتبوا في التفسير لا نسميهم مفسرين، نسميهم واحد مثلا لخص، ناقل. فالذي يحصل كثير من اليوم هم ناقلين، يعني أنا أجيب 10 تفاسير قدامي ثم أأتي بالآية فأنظر ماذا قال هؤلاء العشرة ثم ألخص ما أراه مناسبا لزماني، ألخص أقوال المفسرين فأضعه. فأكثر التفاسير الحديثة اليوم الموجودة في المكتبات هي نقل، وليس لا يسمى صاحبها مفسر، إنما هو ناقل جمع ونقل وهكذا. الله أعلم.
1: القرآن ويستخلص منه الدروس والعبر، وتحصل هذه للإنسان عندما يقبل بشدة، وبعد فترة يجد نفسه يتراخى يقلل، وتأتي الخواطر والهواجس والوساوس أثناء التلاوة. ما هي السبيل على الثبات على هذا العيش والتفاعل مع القرآن الكريم؟
0: نعم، كل أعمال الخير هكذا حال الإنسان معها، أنه إذا تأثر بموعظة أو زمن مبارك كمثل رمضان الآن مثلا، أو كان في مجلس من مجالس الخير فبعث في قلبي باعث من الخير فيقبل مباشرة على الخير. فربما يسمع إنسان مثلا هكذا حث على القرآن فيقبل عليه بقوة. النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى مسائل، منها أنه قال لنا أحب الأعمال أدومها وإن قل، خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فأنت خذ ما تطيق المداومة عليه، هذه مسألة مهمة، ما تطيق المداومة عليه، فتأخذ ما تطيق المداومة عليه ولو كان يسير فتداوم. ومع مداومتك أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم علاج آخر، قال من فاته حزبه من الليل فليقضه من النهار فإن ذلك يكون له كأنه قرأه بالليل. فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص نأخذ قليل نطيقه نداوم عليه، إذا فاتنا شيء منه نقضيه مباشرة في نفس اليوم في النهار قبل ما تعدي 24 ساعة تكون قضيته. لو عملت أنت بهذا الترتيب النبوي الجميل ما عاد تحتاج إلى رجوع لأستاذ يعطيك يعني فكرة عبقرية في تنظيم أوقاتك. إلزم هذه الطريقة النبوية المحمدية، ثم بعد مدة زد قليلا زد قليلا، على بضعة سنوات تكون من أهل القرآن إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يلزمنا وإياكم تلاوته في كل حين ظاهرا وباطنا. اللهم أعطنا تلاوة الكتاب في الدنيا، وقراءته في البرزخ والقبور، وقراءته يوم الحشر والنشور، واجعلنا ممن يتلوه في الفراديس الأعلى، وممن يسمعه من حضرتك في تلك الدار، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: مثاني برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى، ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب محمد بن

0: ثقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالم بن علي بن سعيد باهادي، والجنازة الساعة 4:15 والعزاء في بيتهم شرقي مسجد زين العابدين بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالم بن علي بن سعيد باهادي، والجنازة الساعة 4:15 والعزاء في بيتهم شرقي مسجد زين العابدين بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن عوض بن عبيد باعوضان، والجنازة الساعة 4:15 هذا اليوم الجمعة، والعزاء في بيتهم شرقي نجدي مسجد أحمد بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن عوض بن عبيد باعوضان، والجنازة الساعة 4:15 هذا اليوم الجمعة، والعزاء في بيتهم شرقي نجدي مسجد أحمد بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيقام بمشيئة الله تعالى مجلس قراءة المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بقبة مولى العرض بحارة النويدرة بمدينة تريم مساء هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 للهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام، ونقدم لك خدمات مميزة تليق بضيوف الرحمن. وكالة التيسيرات وكيل معتمد لدى وزارة الأوقاف والإرشاد بترخيص رقم 111، برنامج الحملة. تكلفة الحج جوا 13,990 ريال سعودي، تكلفة الحج برا 13,625 ريال سعودي. الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل الدولي، وبحسب التعميم الصادر من الوزارة فإن آخر موعد للتسجيل الأول من شهر رجب لعام 1448 للهجرة الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ثابت 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات خدمتكم سعادتنا. مع طريق النور رحلتكم للعمرة براحة وطمأنينة. شركة طريق النور للسفريات والسياحة تعلن عن حملة جماد أول لعام 1448 للهجرة 17 يوما مع طريق النور، منها 3 أيام في المدينة المنورة. سعر الحملة 1350 ريال فقط، عرض خاص لأول 10 مسجلين ب 1300 ريال فقط. يشمل البرنامج التأشيرة وخدماتها، سكن مريح، نقل مريح، شامل التغذية من دخول المنفذ السعودي، المزارات، مرشد ديني مرافق للحملة، موعد الانطلاق عند اكتمال العدد، المقاعد محدودة، سارع بالحجز. شركة طريق النور للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. العنوان: حضرموت تريم الرميلة أمام مدرسة 22 مايو. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 730-505-104 أو 773-846-471. كما يمكنكم الاتصال والتواصل عبر تطبيق واتساب الرقم 774 0572-275-292.
2: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: هل اعتدت أن تصيد هنا يا أبا النصر؟
2: نعم يا شيخ، ومنذ 5 أيام لم تخرج في شبكتي سمكة واحدة، وأبيت بجوعي أنا وزوجتي وولداي.
1: إذن فلتصلي ركعتي قضاء حاجة تدعو فيهما الله أن يقضي حاجتك وأن ترزق بصيد ثمين.
2: وماذا بعد الركعتين؟
1: تقول 3 مرات حسبي الله ونعم الوكيل، ثم تسمي الله، ثم ترمي شبكتك في البحر.
2: ولماذا أقول حسبي الله ونعم الوكيل؟
1: ألم تسمع قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
2: تقصد أن بعد حسبي الله تأتي النعمة والفضل من عند الله؟
1: هكذا وعد الله عباده المؤمنين.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف أبو النصر ينتظر دخول السمك بالشبكة، وقف بكثير من اليأس وقليل من التفاؤل، وفجأة شعر بالشبكة تثقل على يديه بشدة.
3: يا الله يا الله، الشبكة أصبحت ثقيلة. سبحان الله، إنها سمكة كبيرة جدا، أكبر سمكة أصيدها في حياتي.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام عليك يا شيخي العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علامات الفرح في وجهك يا أبا النصر.
2: عملت بنصيحتك وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، ثم سميت الله فرزقني الله بسمكة كبيرة، بعتها في السوق واشتريت بثمنها فطيرتين، الأولى باللحم والثانية بالعسل.
1: ما شاء الله.
2: وجئتك لكي أطعمك منهما جزاء لك على نصيحتك لي.
1: لا يا أبا النصر، لو طعمت منها ما خرجت السمكة من الماء.
2: ماذا تقصد؟
1: أقصد أنني فعلت الخير لوجه الله. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟
2: ولكني أردت أن أكافئك على
1: الله يكافئني إذا شاء. أما أنت فأسرع بالفطيرتين إلى بيتك وسد بهما جوع زوجتك وولديك.
2: عاد الصياد بالفطيرتين مسرعا إلى بيته، ولكنه انتبه إلى صوت بكاء طفل على الطريق. السلام عليكم. لماذا يبكي طفلك؟
4: إنه جوعان ولم يأكل شيئا منذ يومين.
2: أليس في بيتك طعام؟
4: لا والله، توفي زوجي ونفدت النقود التي تركها لنا. أستطيع أن أصبر على الجوع، ولكن هذا الطفل الصغير ماذا يفعل؟ أخشى أن يموت جوعا بين يدي.
2: أشفق الصياد على الأم وابنها وبقي حائراً. هو نفسه لا يملك غير الطعام الذي اشتراه لأسرته. أيتها المرأة، خذي هذا الطعام لك ولابنك.
4: بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. تفضل كل هذه.
2: شكرا، والله لو طعمت منها ما خرجت السمكة من الماء.
5: فرطت في الطعام يا أبا النصر.
2: لم أفرط فيه يا ليلى، ولكني تصدقت به على الطفل الجائع وأمه الفقيرة.
5: وهل في القرية من هم أفقر منا؟
2: لو رأيت الأرملة وابنها اليتيم لعرفت أننا في نعمة كبيرة يا ليلى.
5: أية نعمة؟ ولداك نام جائعين وأنا أنتظرك منذ الصباح على أمل أن تعود بالطعام.
2: والله يا ليلى لم أقدر على بكاء الطفل من الجوع بينما الطعام في يدي، شعرت أنه اختبار من الله ولا بد أن أنجح فيه.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: هل هذا هو منزل الصياد أبي النصر؟
2: نعم، وأنا أبو النصر. من أنت؟
6: أنا رجل مدين لك بمبلغ من المال.
2: أنت مدين لي؟
6: نعم، توفي والدي منذ أيام، وقد أخبرني أنه اقترض من والدك قبل موته 30,000 درهم.
2: 30,000 درهم؟
6: ها هم بين يديك، وهكذا أكون قد أديت الأمانة وسددت دين أبي بعد وفاته. رحم الله والدي ووالدك.
2: رحل الرجل وبقي الصياد يشعر أنه في حلم جميل ويكاد لا يصدق ما حدث.
5: ما هذا الذي بيديك يا أبا النصر؟
2: 30,000 درهم يا ليلى.
5: ماذا تقول؟
2: فضل الله علينا يا زوجتي، تصدقت بفطيرتين فتصدق ربي علي 30,000 درهم.

0: السلام عليك يا أبا النصر.
1: وعليك السلام يا شيخي العزيز.
0: أراك اعتزلت الصيد.
1: منذ أن رزقني الله بالمال الوفير وأنا أعمل في تجارة الملابس.
0: ما شاء الله.
1: ولكني أمارس الصيد كهواية بين الحين والآخر.
0: بارك الله لك في تجارتك وهوايتك. المهم ألا تنسى حق الفقير في مالك.
1: والله ما نسيته أبدا. إنني أتصدق كل يوم بما تطيب به نفسي، والعجيب أنني كلما تصدقت أكثر كلما رزقني الله أكثر.
0: ليس عجيبا يا رجل، هكذا قال الله في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
1: صدق الله العظيم. ظننت أن هذه الأضعاف ستكون في الآخرة.
0: تكون في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
1: أرجو يا شيخي أن تقبل مني هذا الثوب.
0: ليس معي ثمنه يا أبا النصر.
1: لقد أخذت منك ثمنه من قبل. أعطيتني نصيحة غالية كانت السبب في كل النعمة التي أنا فيها الآن.
0: يبدو أنك نسيت يا أبا النصر.
1: نسيت ماذا؟
0: لو لبست هذا الثوب ما خرجت السمكة من الماء.
2: مرت الأعوام وأبو النصر ينمي تجارته ويكسب المزيد ويتصدق بالمزيد. وبعد فترة أصابه المرض، ولما اشتد عليه أسرعت زوجته في طلب الشيخ أحمد بن مسكين عله يرقيه ويكون الشفاء على يديه.
3: تفضل يا شيخ، إنه في الفراش منذ 5 أيام من شدة المرض.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، اتركيني معه قليلا. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما.
4: شيخنا الجليل،
0: لا بأس عليك يا صديقي، جئت أطمئن عليك وأدعو لك بالشفاء.
4: والله يا شيخ لقد رأيت الآن في المنام رؤيا جميلة.
0: ماذا رأيت؟
4: رأيت أنني مت وأقف بين يدي الله للحساب.
0: ونعم بالله،
4: وقد جمعت كل حسناتي وصدقاتي في كفة، وجمعت شهواتي وزلاتي في الكفة الأخرى، فغلبت شهواتي حسناتي، وسمعت من يقول: ادخلوه النار.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ثم سمعت صوتا آخر يستوقفهم ويذكرهم بدموع الطفل الجائع الذي أعطيته وأمه الفطيرتين ورفضت أن آكل منهما شيئا.
0: وهل وضعت دموع الطفل في كفة حسناتك؟
4: نعم، فتساوت كفة الحسنات بكفة السيئات.
0: الحمد لله.
4: ثم سمعت صوتا آخر يقول: ضع ابتسامة أم الطفل في كفة الحسنات، فإذا بها تهبط وترجح عن كفة السيئات. وإذا بصوت يبشرني: أبشر، نجوت من النار وفزت بالجنة.
0: الله أكبر، هذا من فضل الله.
4: ووجدتني يا شيخ أبكي من فرط السعادة وأقول في نفسي: والله لو طعمت منها ما نجوت من النار.
5: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله مكرمنا وإياكم بنور عرفة ونور المعرفة وأسرار تعرفه إلى من شاء من عباده حتى عرفه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا سيد أهل المعرفة وأعرف العارفين بالحق وآياته وصفاته وأسمائه وأسراره، من صفاه الله واصطفاه ونجاه ونظفه وشرفه. ذاكم محمد صاحب المقام الأعلى الأسعد، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه بلا عد ولا حد، وعلى آله الأطهار وأصحابه من كل منيب أرشد، وعلى من تبعهم بإحسان على ذلك المنهج الأقوم في سبيل الهدى والرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات كل مقرب أمجد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد مضى معنا الركن الأول في معرفة الحق جل جلاله، والركن الثاني في العلم بصفات الله، ونأتي إلى الركن الثالث العلم بأفعال الله تبارك وتعالى. قال سيدنا الإمام الغزالي ومداره على 10 أصول: فنعرف أفعال الله وكل ما سواه ففعله، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، فكل ما سواه فهو فعله، قدر الأقدار وطور الأطوار وكور النهار في الليل وكور الليل في النهار، وخلق السماوات والأرض والجبال والبحار، وخلق كل شيء. فعندنا 10 أصول لتتمكن معرفة أفعال الله في قلوبنا، وعند معرفتنا بالأفعال نتعرف إلى الفعال الذي وصف نفسه بقوله: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد، فعال لما يريد جل جلاله، فعال لما يريد. قال الأصل الأول: العلم بأن كل حادث فهو فعله وخلقه، لا خالق له سواه. قل هل من خالق غير الله؟ قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله خالق كل شيء كما نص في كتابه. قال العلم بأن كل حادث فهو فعله وخلقه، لا خالق له سواه، فجميع أفعال عباده

مخلوقة له، العباد مخلوقون له، وأفعالهم مخلوقة له، وأنفاسهم مخلوقة له، وصفاتهم مخلوقة له، وكسبهم مخلوق له، وسعيهم مخلوق له، وعقولهم مخلوقة له، وملبسهم مخلوق له، ومركبهم مخلوق له، ومسكنهم مخلوق له جل جلاله، وهو الخالق الواحد. قال تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. قال تعالى على لسان الخليل إبراهيم نادى قومه قال: تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، ويسلط على من شاء أن يصرف اختياره لسيء الأعمال فيتسوء أعماله، ويسخر من يشاء ويتفضل عليه ويوفقه أن يسخر اختياراته لصالح الأعمال فتصلح أعماله وتحسن أعماله. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، فنعلم أن ما سواه فعله. قال تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق. يعني قولكم جهر وسر هو خالقه، وصدوركم وذات هو خالقها، فما يجري فيها هو خالقه، فكيف لا يعلم وهو الخالق، ألا يعلم من خلق. كيف لا يعلم الخالق ما خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكيف يكون أي حيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير في عقول ذوي الألباب، كيف انفردت باختراعها دون رب الأرباب، وأوحى ربك إلى النحل هي وعملها وترتيبها من خلقه، وأوحى ربك أن تخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا. الله أكبر. كذلك ألهم وهدى النحل النمل إلى كيفية صناعة البيوت وفي المحل المناسب والغرف التي تكون فيها والحارس الذي يكون عند الباب عند المدخل ومسكن ما يدخله أحد من غير الساكنين إلا بإذن، وبل ومكبره.

جل جلاله تعالى: والذي قدر فهدى. قدر فهدى، احسن كل شيء خلقه. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان، يقول تسبح اسم ربك الاعلى الذي خلقه فسوى والذي قدر فهدى. هذا الطير كيف يربي افراخ، كيف يتوالد، وكيف يبني عشه ويكون مناسبا وفي مكان مناسب، ومناسب لان يختبئ هو فيه وان يخزن عنده ما يحتاجه اليه. هذا ترتيب، يقول خذ من هذا الاشجار وصلح منها العش النوع الفلاني، ما تاخذ من اي نوع، خذ من نوع هذا. قدر فهدى. قال الامام ابو بكر بن عبد الله العطاس: لو تكلمت على ما علمني الله في معنى قوله والذي قدر فهدى لعجزت كتبت الدنيا. قدر فهدى، قدر فهدى النمل والنحل والذر والشجر والحيوان والطير والسباع بل والاشجار والنبات، تقدير وهدايه. من الذي يهدي الشجرة البذرة إلى الإنبات، وأن تحول إنباتها إلى جهة الأرض فوق، إن وضعتها كذا وكذا وكذا ما تطلع الشجرة إلا إلى فوق، لما تغلط تنزل تحت، ولا تروح يمين ولا يسار. الله أكبر. قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجر وثان أحواه، كل ما سوى فعله

الله أكبر، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل المكتشفين دولة كانوا يعني شيء ثاني غير النطف اللي أخرجوا من بطون أمهاتهم عندهم خبر ولا شيء. الله تعالى علم، الله خلق، الله برا، الله ألهم، الله دبر، الله رتب، الله بيده ملكوت كل شيء. بعد ذلك يقول: كيف انفرد باختراع دون رب الأرباب وهي غير عالمة بتفصيل ما يصدر من آيات هيهات، ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسماوات. ذلت المخلوقات جميعها علويها وسفليها سماويها وأرضيها وما بينهما، ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت بالظاهر والباطن الغيب والشهادة والحس والمعنى، تفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسماوات. لا إله إلا الله. غير قال أروني ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك في السماوات نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فهذا الأصل الأول، تعلم أن كل حادث وكل الوجود كل ما سوى حادث، كل شيء حادث سوى الله. العرش حادث، الكرسي حادث، جسم كبير عظيم ما خلق الله مثله سماه العرش، محيط بالسماوات والأرضين فوق، لا إله إلا الله. هو خلقه كان ماشي معدوم، وهو خلقه حادث كان معدوم، والكرسي كان معدوم، والجنة والنار والأرض والسماء والروح والجسد كلها معدومة، الله خلقها جل جلاله. هذا أصل، إذا ثبت عندك لم تنسى الفعال، فلم تلهك الأفعال، ولم تضيع عمرك في الالتفات إليها والانشغال، وكان في شغلك بها قربة إلى موجدها وبارئها الكبير المتعال. وبذلك تعلم معاملة أرباب الكمال مع جميع ذرات الوجود في كل حال، لا ينقطعون بها عن شرب السلسبيل الحال، فهم مع انشغالهم في ظاهرهم بها منشغلون في بواطنهم بمنشيها ومكونها ومدبرها، هم في حضرته حاضرون وإلى جمال صنعته ناظرون، فهم من المعرفة به يزدادون، فطوبى لهم ثم طوبى لهم، لم يلههم عن الباطن الظاهر ظهور ولا بطون. قال سيدنا الإمام الشيخ بكر بن سالم: والله ما نظرت عيني شيء إلا شهدت الله قبله أو فيه أو بعده. شهدت الله، ما نظرت عيني شيء. يا سلام. هكذا القلوب الحاضرة مع الله، فكيف بالأنبياء؟ فكيف بسيد الأنبياء؟ إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي، فإني أبيت معي ربي يطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الأول، وبه تعيش عيشة من سلم من الانشغال بما يوجع في الزلل ويحجب عن الحق عز وجل، ومن لم يرسخ هذا الأصل الأول في ذهنه وفهمه وذوقه ومعناه، لم يرسخ في هذا الأصل كان مفتتنا مشغولا بغير الله تبارك وتعالى، منقطعا عن الله بالكائنات. الأصل الثاني، أن انفراد الله باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة لهم على سبيل الاكتساب فيما أقدرهم عليه وهيأ لهم الكسب فيه. كل خلق واحد، خلقك وخلق لك اختيار، وخلق أشياء تختارها وأشياء لا اختيار لك فيها، وهو خلقها كلها أنت واختيارك وعدم اختيارك، والأشياء التي تقدر تختار فيها والأشياء التي تخرج عن اختيارك، خلق الكل هو.
ولا سبيل أن تقول بس ما دام هو خالق كل شيء أنا مالي اختيار. قل كيف مالك اختيار؟ هو خلق لك الاختيار، الخالق خلق لك الاختيار، كيف مالك اختيار؟ ما هو في كل شيء أشياء كثيرة، ولا لا أنت ولا أهل الأرض كلهم لهم اختيار فيها، ما يقدرون عليه. وحد ما عند قدامك من جميع من في الأرض أفراد وجماعات من دي تغتر بهم لما تغتر بهم اختار أمه وأباه، يقول لي هات واحد منهم من دول اللي أنت مغتر بهم، قول لي من منهم اختار أمه، من منهم اختار أباه، من منهم اختار صورته، من منهم اختار البلد التي يولد فيها؟ ولا واحد، ولا واحد، ما لهم اختيار في هذا. فما سلبهم من اختيار لا اختيار، وما يجعلهم اختيار في اختيار، ولا حق لأحد يقول ما دام هو خلق شيء خلاص أنا ما لي اختيار. قل يا أبله يا قليل الأدب، الاختيار هو خلقه لك في أشياء ونزعه عنك في أشياء، فلا اختيار لك فيما نزع عنك الاختيار، ولك الاختيار فيما أعطاك الاختيار جل جلال. فلك كسب والخلق له، صح الخلق له، لكن الاختيار والكسب موجود عندك. أي عاقل في الدنيا ما يفرق بين حركتنا ونحن أصحى نرفع هذا ونضعه، وبين واحد أشل مسكين تتحرك يده ترتعش من دون اختيار، ما في فرق بين هذا؟ فرق واضح. إذن في اختيار موجود، في اختيار موجود، هو خالقه، هو خالقه، خلق لك الاختيار وما تختار، وخلق لك الكسب والهامة كسبت عليها ما اكتسبت، والجزاء هو الذي خلقه، الثواب هو الذي خلقه، والعقاب هو الذي خلقه، والكل خلقه. ولا تتمحص ولا تتملص، ما آتاك من اختيار وكسب سيحاسبك عليه، والمرجع اما جنة ولا نار، دي دي دي دي دي ما ينفعك شيء. وكل ما ذا وذا وذاك ما يوصلك الى فائدة، ماشي الا لها ما كسبت عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، والباقي الكلام كله ما ينفع شيء، ولا يحرك شيء، ولا يفيد شيء، ولا يقدم شيء، ولا يأخر شيء. هذا هو خلق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني، أروني ماذا خلقوا. يا من تفردت بالخلق اهدنا لأحسن الخلق. يقول انفراد الله باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة لهم على سبيل الاكتساب، وإن كان الخلق له وحده منفرد به، صح، بل لله خلق القدرة والمقدورة والاختيار والمختار، كلهم خلقهم الله. ولذا يقول للذين يحتجون بالقضاء والقدر، يقول الشيء مقدر علينا والإنسان مسلوب الاختيار وما يقدر على اختيار شيء، ويسمونهم الجبرية، يقول الإنسان مجبور، ويجيبون فلسفتهم مسير وغير مخير، وبعدين قال عطوا لطمة وانتفلحتوا، قل له مقدر هذا الإنسان مسير ما هو مخير، يقبل منك هذا الكلام؟ ما يقبل منك. وبعدين شوف نفسك تغالط نفسك، للإنسان اختيار، والإنسان أشياء ما يقدر يختارها، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة في خلق الأشياء، ولكن فيما أعطاهم فيه الاختيار من الكسب هم يختارون، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا لا إله إلا هو. القدرة وصف للعبد وخلق للرب فيما أقدر عليه، ولكن ما في إنسان ولا ملك ولا حيوان ولا جني يقدر على كل شيء، ما شاء ماذا ما شاء، غير موجود. اللي يقدر على كل شيء واحد، هو الله وحده، هو على كل شيء، إن كان ملك وإن كان جني وإن كان إنسي يقدر على شيء وشيء ما يقدر، أفراد وجماعات، برد والسماء، طير، إنسان، حيوان، يقدر أعطاهم قدرة في أشياء، يقدر أشياء خارج عن قدرتهم ولا يقدرون عليه. والذي هو على كل شيء قدير واحد، هو الله، وهو على كل شيء قدير. والقدرة المتاع للعباد وصف للعبد، ولكن خلق للرب. القدرة التي عندك وصف لك، لكنها خلق له، هو اللي خلقها لك.
وكثير منهم يعطي يده القدرة تحرك، وبعدين يجي له قليل فترة ما عاد يقدر يحرك يده، شلل وخلاص روحت حركة يده، يا الله. وقد يعافي يرجع ثاني مرة يعطيه القدرة، وقد يأخذها منه ما عاد ترجع له. وتعالوا يا طب متقدم يا طب متأخر ولا شيء. أرقى مستشفيات العالم ضلها ولا شيء، نزع القدرة نزعها ما ترجع، سبحانه، إلا إذا هو يريد يرجع. والبقية كلها أسباب فقط، إلا لو ولا كم من أثرياء كبار وملوك كبار بغوا يرجعوا لهم شيء ما قدروا يرجعوا، بغوا يبدلوا شيء ما قدروا يبدلوا. لا إله إلا الله القادر سبحانه عز وجل. وكان لما جاء واحدة جندي متجبر وحسن، واحد إنسان مسكين صالح فقير يأخذ له حطب يبيعه في السوق يجيب الأكل حق أهله، حامل الحطب، قال هذا تبيع الحطب؟ قال بكم؟ قال هات تعال مشي معي البيت، مشي البيت، قال حط الحطب، قال روح ماشي أجرة. قيمة الحطب حقيقة، لا أجرة حمل ولا قيمة حطب، روح لا تبقى لطمة في الحطب. رجع مكسور قلب مسكين. والجندي ذا تبدو أكله في صبح، يا الله، وتعب ولم ولا عند الطبيب ماشي إلا

0: الأصبع بدأ الأكل في الكف وماشي حل إلا قطعه وطلع في الساع في الحق وفي الساعد وفي الاسم ذراع يلا وماشي إلا قطع وشافوا بعض الساعدين قال هذا مرض مو طبيعي عندك أنت إيش يقطعونه بعدين يرجع فيما بعد حصل عملت شيء أذيت أحد من الصالحين عملنا قال ما أذكر إلا يوم واحد هذا صاحب حطب قال خبر من عنده روح لعنده خلوه يسامحك ويدعو لك الرب الذي ابتلاك بهذا وإلا بيتجع الثاني والثالث كلك بتتآكل تروح روح يدور لشيء بهذا يدور حتى أثر عليه من فضلك سامحني قال سامحت قال أنت إيش قلت قال لما صرفتنا بقوتك قلت يا رب اللهم إنه أراني قدرته فيا فأرني قدرتك فيه قالوا هذا القدرة حق ربي جات وما عاد خلت لي قرار ولا تقطعونا على أصبع أصبع على جزو جزو والآن قال دعي لربك ودع الله روح مع البوشي خرج خلاص لا عاد شيء أكله ولا عاد شيء ضرر وروح لا إله إلا الله القوي القادر قال لي اللهم إنه أراني قدرته فيه فأري قدرتك فيه لا إله إلا الله سبحان المنفرد باختراع الحركات قال فالقدرة وصف للعبد وخلق للرب وليست بكسب له القدرة ما هي كسب له القدرة ما هي من كسبك العطية من الله لكن الحركة والفعل خلق للرب ووصف للعبد وكسب له كسب له أما هي نفس القدرة ما هي كسب لك منين تكتسبها اللي هو يعطيك إياه خلق للرب ووصف للعبد لكن الحركة والاكتساب خلق للرب ووصف للعبد وكسب وكسب له أما نفس القدرة ما هي من كسبك منين كسبك ما تقدر عليه هو يعطيك إياه لو قد خرجك من بطن أمك لا لك سن يقطع ولا يد تبطش ولا رجل تمشي وبعدين قواك وأعطاك القدرة لا إله إلا هو نعم يقول وكيف يكون جبرا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية وكيف يكون خلقا للعبد وهو لا يحيط علما بتفاصيل أجزاء الحركة المكتسبة وأعدادها وذراتها ما يدري بها إيش من خلق ذا ما هو خلق هذا لا مكتسب بس الخالق الله خالق الله هل يعلم من خلق وإذا يتحرك ما هو داري كم الخلايا اللي تحركت عنده وكيف ارتفعت وكيف دورة الدم اللي فيه ما يعرف بها ولا البكتيريا اللي في الهواء كم اللي عدت عليها يدكم ما هو داري ما هو خالق ما إلا هو اللي يكتسب بس الخالق الله هو الذي يعلم كل شيء هذا يعلم من خلق وإذا بطل الطرفان لا جبر ولا خلق ما بقي إلا الاقتصاد إيشو مقدورة بقدرة الله اختراعا بقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب فالقدرة وصف للعبد وخلق للرب وليست بكسب للعبد والحركة والفعل خلق للرب ووصف للعبد وكسب له فهذه الأصلان الأولان في معرفة الأفعال ويتكلم على سر وإن كان كسبا للعبد فلا يخرج عن إرادة الحق جل جلاله الفعال لما يريد لأنه لا يكون في كونه إلا ما أراد جل جلاله نعم و الإرادة تختلف عن الرضا إن تكفروا فإن الله غني عنكم لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم قال سيدنا نوح لقومه وما ينفعكم نصحية إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم إن كان الله يريد أن يغويكم وإذا أراد يغويكم سلط عليكم استعمال اختياراتكم في معصيته هي مخالفة لا حول ولا قوة إلا بالله يغويكم الله يسمعون الحق ما تقبلونه، تسمعون الباطل تمشون وراه. يا لطيف، نعوذ بالله من إضلال من أضله الله جل جلاله. اللهم اهدنا في من هديت، فيتكلم عن ذلك ويبين ما هنالك. فالله يوفر حظنا وإياكم من إرادة الخير لنا وإرادة الخير بنا، أن يجعلنا ممن سبقت لهم منه السعادة، ومن سبقت لهم منه الحسنى، وختم لهم بها وأعطاهم الزيادة. آمين. ويفتح في أبواب الفرج والغياث المسلمين والصلاح الأمة أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: والذي يشغلون ليل ونهار بغيناكم تجوبوا أنتم في زمان الثقافة. أي يريدوا منا؟ أي يريدوا من بناتنا لما يعرضوا عليهم الملابس العارية حتى صارت بناتنا في الغالبية كلهم عراه، عراه من الدين وعراه من اللباس. هذا موجود في بيوتنا، حد بيكذب على نفسه؟ تأثرنا بالإعلام ونسينا الإسلام، حتى صار الإسلام ورجاله ثقلاء على الناس، يضيق الناس من كلمة عالم يقول كلمة طيبة لصدق، يريد به حماية جسم مبارك من النار، يريد به حماية جسم مرأة من النار، يريد به حماية بنت من النار، يريد به حماية أسرة من النار. ماذا يريد العلماء عندما يطالبون المرأة بالستر، يطالبونها بالحشمة، يطالبونها بالعفة، يطالبونها بالتشبه بفاطمة الزهرة، يطالبونها بالتشبه بأمهات المؤمنين؟ ماذا يريد منكم؟ يريد منا حسن الاتباع لما دعا إليه سيد الملة ويذكر في مثل هذه المجالس. والسؤال الثاني، ماذا يريد منا هؤلاء الذي ينفقون أموالهم ليل ونهار في تعرية النساء وفي عرض البنات بجمالهن وأشكالهن وملابسهن الضيقة والكلام الذي لا يعود بأثر ولا يعود بفائدة ولا يعود بثواب؟ حد بيقول لي في المجلس أن ساعة أمام فيلم أو أمام مسلسل بتكسب بها ثواب؟ بغير أن نعرف إن كان هذا، بنقول كل شيء اعملوه ولا عد يعترض على الحضارة ولا على ما فيها، ولا عد نكون رجعيين ولا متخلفين. هاتونا بنتقدم وبنفعل ما يفعله حتى أعداء أعداءنا ما دام فيه نفع لنا. لكن نحن أمة قيدنا بالقرآن وقيدنا بالسنة وقيدنا بالعلم وأهله، وحتى كلماتنا يجب أن تكون طيبة ونظراتنا طيبة ونياتنا طيبة. والقرآن يخاطبنا في كل لحظة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالإيه، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالم بن علي بن سعيد باهادي، والجنازة الساعة 4:15 والعزاء في بيتهم شرقي مسجد زين العابدين بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالم بن علي بن سعيد باهادي، والجنازة الساعة 4:15 والعزاء في بيتهم شرقي مسجد زين العابدين بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن عوض بن عبيد باعوضان، والجنازة الساعة 4:15 هذا اليوم الجمعة، والعزاء في بيتهم شرقي نجدي مسجد أحمد بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن عوض بن عبيد باعوضان، والجنازة الساعة 4:15 هذا اليوم الجمعة، والعزاء في بيتهم شرقي نجدي مسجد أحمد بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيقام بمشيئة الله تعالى مجلس قراءة المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بقبة مولى العرض بحارة النويدرة بمدينة تريم مساء هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة تعلن عن عمرة شوق الحرم، رحلة تجمعنا إلى خير البقاع. خصم الافتتاح 1350 ريال سعودي للشخص. الانطلاق في 19 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد. مدة الرحلة 15 يوما. تغذية الطريق مشمولة ضمن العرض. للحجز والاستفسار عبر واتساب يرجى التواصل بالرقم 730-899-996، وللاتصال يرجى التواصل بالرقم 774-998. المكان تريم عيديد، حارة الروضة، شارع دار المصطفى، عمارة الفضل. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراحة والسكينة في كل خطوة. احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 للهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام، ونقدم لك خدمات مميزة تليق بضيوف الرحمن. وكالة التيسيرات وكيل معتمد لدى وزارة الأوقاف والإرشاد بترخيص رقم 111. برنامج الحملة، تكلفة الحج جوا 13,990 ريال سعودي، تكلفة الحج برا 13,625 ريال سعودي. الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل الدولي، وبحسب التعميم الصادر من الوزارة فإن آخر موعد للتسجيل الأول من شهر رجب لعام 1448 للهجرة الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا، المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ثابت 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

0: وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
0: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه،

أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال:

0: إنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: والله أعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، ارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،

لا إله إلا الله صلوا الصلاة تقارب وتراصي يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم والأمراض والأسغام والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنج اللهم المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين، واحفظهم واكلأهم وصنهم وارحهم وعافنا واعف عنهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى، والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء، واصرف أتبع وأبعد عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمودين والمعتدين والغاصبين والمفترين والساحرين ومن أراد بنا سوءا عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا.

0: محمد ما عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه ودافع البلاء والمرض والألم صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور ما عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا
1: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في كل لحظة أبدى عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدى عدد ما علمت وزينة ما علمت إلى ما علمت. على سيدنا مولانا محمد على آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء طيل وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدت أجزي عنا ما هو أهله أجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته يصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم قد عظم جذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وأمل ما علمت على سيدنا مولانا محمد على آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء طيل وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت أجزي عنا ما هو أهله وأجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وأمل ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء طيل وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدت أجزي عنا ما هو أهله وأجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وأمل ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء طيل وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعده المقام المحمود الذي وعدت أجزي عنا ما هو أهله وأجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وأمل ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء طيل وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت أجزي عنا ما هو أهله أجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته صلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وأمل ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء طيل وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت أجزي عنا ما هو أهله وأجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا عدد ما علمت وزنة ما علمت وأمل ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء طيل وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت أجزي عنا ما هو أهله وأجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك زينة عرشك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا أنت ربنا حقا نحن عبدك رقا أنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسر العسير عليك أسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثيرة أنت عالم

اللهم بحق سيدنا محمد أرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه رضا نفسه أجند عرشه إمداد كلماته. اللهم إنا نسألك جهدا في الدين بركة في العمر صحة في الجسد سعادة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. أرزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا.

0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.

كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى لولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن

0: وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار، فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا، ونبتلى بذنب من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فسن عن الحاجة إلا إليك، بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان معدوما فأجله، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان أثرة فأكلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء، أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات، من الشكوك الظنون الأوهام الساترة في القلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا قل المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان، سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الآخرة، سخر لنا كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.

هم الأمر جاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. قابل الذنب قابل التوب شديد قابل الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله.

الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء.

اسميني منك وبصرني بك اقمني بشهودك حرفني الطريق اليك واعن علي فضلك البسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي واصغى صدرك امين اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم يا سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا راس العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا أبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

وقته الكريم مع الداعية فيصل الكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وأسلم سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجعلنا وإياكم ممن اهتدى بهدي النبي المصطفى وسار على هداه، اللهم آمين يا رب العالمين. كل التوفيق كل السعادة كل العناية كل الرعاية أن يقذف الله في قلبك الحب والولع والحرص على أن تكون على نهج وهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المولى سبحانه وتعالى إذا أحب العبد أشغل عقله وقلبه ولبه بما فيه مرضاته هو سبحانه وتعالى، وإذا لم يحب العبد صرفه في أودية الغفلة وفي أودية الهلاك وفي أودية كثيرة. فالله يحفظنا وإياكم بحفظه. ومن أسرار الحفظ للمولى سبحانه وتعالى للعباد أن يملأ قلوبهم بحب زين العباد، وأن تمتلئ القلوب بحب صفوة العباد، بل أن تمتلئ القلوب بحب العبد الذي لم يخلق الله مثله. فما خلق الله ولا ذرى ولا برى، كما قال سيدنا ابن عباس، نفسا أكرم على الله من سيدنا محمد. ملأ الله قلوبنا وإياكم بهذا الحب، ولهذا المقصد ولهذا الرجاء تعقد أمثال هذه البرامج وتعقد أمثال هذه السويعات التي نقضيها وإياكم في تذاكر هذه السيرة العطرة، رجاء أن نخرج منها وقلوبنا وعقولنا وأفئدتنا ودماؤنا وأرواحنا كل جزء منها أخذ نصيبه من حب النبي المصطفى، فينطبق في وفيكم معاني قول النبي المصطفى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم إنا نسألك ذلك بألسننا، فاجعله حقيقة فينا، اجعل أعظم ما يكون لنا أن يكون لنا قلوب ممتلئة بحبك وبحب رسولك محمد. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه وسائل نحن وإياكم نتخذها حتى تتحقق هذه المقاصد. فالإنسان عنده مقاصد وعنده لتحقيق المقاصد وسائل، فالمقصد الله ورسوله. من أقوى الوسائل التعرف على سيرة النبي المصطفى، مما يزيدك علقة وارتباط أن تغوص في هذه العلوم. ولذلك نحن وإياكم نتذاكر، لا أقول فقط علم السيرة بل علوم السيرة في هذا البرنامج، وابتدأنا بالخصائص وما زلنا الآن في الدلائل، وبعد ذلك إن شاء الله عندنا الشمائل والفضائل والمغازي والجغرافية وما يفتح الله سبحانه وتعالى به. وفي الدلائل وقفنا في المرحلة الثالثة بعد أن تكلمنا من المرحلة الأولى ما قبل الولادة والمرحلة الثانية في الولادة، وبدأنا بالمرحلة الثالثة ما بعد الولادة وقبل البعثة، ثم بعد ذلك ذكرنا ما جرى للنبي المصطفى في قصة سيدتنا حليمة الله، وما حصل. ليس فقط أنا أتخيل أن يكون يعني العطاء لحليمة لأنها مرضعة النبي، لكن العطاء حصل لحليمة ولزوج حليمة ولأولاد حليمة ولأرض حليمة ولمرعى حليمة، بل ولغنم حليمة ولشياه حليمة. ذلك المكان بكل ما فيه ومن فيه حصلت لهم البركة من آثار قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، بل من لحظة أخذه في مكة وحال حليمة قبل لحظات احتضان النبي المصطفى يختلف تماما، كما ترويهكم كما شاهدت بأم عينها العجائب في هذا الرضيع الذي تركته كل مرضعات بني سعد. كل ما تأتي مرضعة هذا والده يتيم، والمال يؤخذ من الوالد، ما تريد ما عنده إلا أمه، من سوف يعطينا، من سوف يدفع لنا، تتركه. حتى حليمة أخذته على استحياء، كانت مترددة تأخذه أو لا تأخذه، فأخذته على استحياء. ثم بعد ذلك جاء الخبر في شق الصدر وحادثة شق الصدر، وذكرنا أن بعض الكتب ذكرت أنه ثلاث مرات وبعض الكتب ذكرت أنه مرتين، وإذا قلنا مرتين فحصلت عند الرضاعة وحصلت قبل هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قبل رحلة الإسراء والمعراج للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك شؤون الرعاية التي حصلت للنبي وهو كان يحكي عنها في رعاية المولى
أولى له، أنه لو عندما هم أن يقبل على شيء لم يحب المولى للنبي المصطفى أن يكون فيه، وإذا بالنبي المصطفى يغشاه النعاس، وكانت يمكن مرتين أو ثلاثة بالكثير لا تجاوزها عداوته للأصنام من ذو نعومة أظافره، من صغره، من بداياته، كما قال هو للراهب: ما بغضت شيء بغضي لتلك الأصنام. عندما أقسم الراهب باللات والعزة، سمع كفار قريش يقسمونها، فهو يبغى يريد من النبي أن يرجع، لأنه يعرف أنه اليهود والنصارى يريدون أن يتخلصوا منه. فقال له واللات والعزة، بدأ يحلف له وهو مو مؤمن بها أصلا هذا الراهب، لكن يريد أن يأتي خاطبهم، يعني زي ما يقول دائما خاطب الناس بما يناسبهم، خاطب الناس على قدر عقولهم، فهؤلاء عرب. فقال له النبي المصطفى: ما بغضت شيء بغضي للات والعزة، ما بغضت شيء بغضي للأصنام. وهكذا، وما زال الحديث في هذه المرحلة الثالثة ما قبل البعثة ورعاية المولى للنبي المصطفى في وجه، نحن نتكلم عن هذه القصص من وجه معين، ألا وهو شؤون الدلالة على نبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعضهم يأخذ من الدلالات أخلاق النبي المصطفى، وإجماع كل من عرف النبي المصطفى على كمال الصفات البشرية فيه، ولذلك كان يدعى بينهم بالأمين، وأنطق الله الألسن كلها في لحظة واحدة. متى؟ عندما جاءت قصة بناء إعادة بناء الكعبة. طبعا الكعبة أرادت قريش تعظيما لها، لا انتهاكا لحرمتها كما كان يريد أن يفعل أبرهة أو غيره، لأن هناك من تطاول على الكعبة انتهاكا لحرمتها، ومنهم من حاول أن يعيد بناءها احتراما لها وتعظيما لها، وهذا كان حال قريش. بعضهم قال بسبب السيول العارمة التي أتت فأثرت على البناء، بعضهم قال بسبب بعض النيران أنها أثرت على بناء الكعبة. الشاهد أنهم أرادوا أن يرمموا الكعبة، وكل واحد فيهم كان خائف، لأنه هذا البيت بيت مقدس، هم كانوا يعتقدون فيه ويطوفون حوله ويضعون أصنامهم حول الكعبة، فلهم اعتقاد في هذا البيت. الشاهد أنه كانوا يخافون يتجرعوا على هدم الكعبة، فقام الوليد بالمغيرة وقال: أنا أبدأ. فقالوا: يبدأ، ننتظر يوم كامل، ما نسوي ولا شيء إلين نشوف. اليوم عدى كله والوليد بالمغيرة بخير، بعدها إحنا نبدأ. وبالفعل بدأ الوليد بن المغيرة، وإذا باليوم الكامل يمضي ولم يصب الوليد المغيرة شيء، ثم بعد ذلك توالوا في عملهم في ترميم الكعبة، ثم بعد ذلك إعادة بنائها، ووزعوا البناء كل جهة على أناس، كل جهة على قبيلة معينة، وإذا بهم يتوازعون الأمر حتى وصلوا إلى الحجر الأسود، أو بعضهم يسميه الحجر الأسعد، ومن يضعه. فتنازعت القبائل، وكل قبيلة تقول: أنا أنا أنا أنا أنا، في شرف، كل واحد يريد ذلك الشرف. فاتفقوا، ومن الذي ألهمهم هذا الاتفاق؟ الله الله الله الله الله، ومن الذي حرك سيد العباد لكي يأتي في تلك اللحظة؟ قالوا: إذن أول داخل يدخل علينا الآن هو الذي يحكم بيننا. اتفقنا؟ اتفقنا. قال: اتفق الجميع. عندما دخل ذلك الرجل تهللت الوجوه، وأنطقهم الله بعبارة واحدة بلسان واحدة، وإذا بهم يقولون: جاء الأمين. ما حنحصل أحسن ولا أفضل من هذا الشاب ذو الكمالات الأخلاقية لكي يحكم بيننا. جاء الأمين مؤتمن ونحن مستأمنين على رأيه، جاء الأمين. فهذه الأخلاق كلها تدل على نبوة هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالنبي المصطفى يعني طلب منهم أن يأتوا بأشبه بما يكون
الحصير أو الفراش أو شيء من ذلك، وتمسك يعني كل مجموعة بطرف فيكون الكل تشارك. العجيب سبحان الله، من الذي وضع الحجر بيده؟ إنه رسول الله. تشارك الكل في حمله ووضعه رسول الله بيده. النبي المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم قصة عجيبة كذلك، قبل البعثة في صلته بسيدتنا خديجة، ذكرنا أخباره مع سيدتنا حليمة صح؟ هجيب لكم أخباره مع سيدتنا خديجة طبعا على العجالة بما يناسب موضوع. نحن نتكلم عن علم دلائل النبوة، لكن إن شاء الله بعد ذلك إذا تكلمنا في علم آخر وهو مسمى علم الحوادث والليالي، علم المغازي، السرد التاريخي، نأتي إن شاء الله بأخبار أكثر وأكثر عن سيدتنا خديجة بشيء من التفصيل بما يناسب يعني ذلك العلم وذلك الفن في وقته. الشاهد في قصة سيدتنا خديجة أنها سمعت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بلغها من صدق الرجل وعظم أمانته وكرم أخلاقه ما جعلها همها كله كيف أنه هذا الشاب هو الذي يقود تجارتها، عندها تجارة وكانت تشارك وتشاطر من يتاجرها الربح. هي امرأة لا تستطيع أن تذهب إلى الشام فتأتي بمن تستوثق فيه فتقول هذه بضاعتي ذهب وبعها لي وعد وأنا أشاطرك الربح. تاجرة كانت من كبار التاجرات، بس ميزة سيدنا خديجة أنها كانت تاجرة دين ودنيا، دنيا وأخرى، وعندها من الفطنة ومن الذكاء ومن التوفيق من المولى ما ألهمها إلى أن تقع وأن تقوم بأحسن اختيار على الإطلاق. اختارت النبي المصطفى، اختارت النبي المصطفى لما سمعت عنه وحرصا منها عليه، وعدته أن تعطيه من المال أكثر مما كانت تعطي غيره. قبل رسول الله وأرسلت معه غلامها ميسرة. هذا ميسرة رأى الأعاجيب، رأى ما لا يستطيع الإنسان العادي أن يراه أو أن يتخيله إلا إذا سار مع هذا الحبيب المصطفى. ساروا في تجارتهم حتى إذ شارفوا على مشارف الشام أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريح فاستظل تحت ظل شجرة. الراهب لمح الأنوار وعنده معرفة ببعض الأسرار، لأنه عندهم في كتبهم أوصاف النبي المختار موجودة، حيجي الكلام عنها بعد شوية. وإذا بي يقول لميسرة من هذا؟ قال هذا يعني غلام وشاب من شباب مكة. قال انتبه لهذا. ورأى أمر آخر كذلك ميسرة حكى عنه، كان يقول ميسرة إذا اشتدت الظهيرة ظلل رسول الله بالغمامة. تذكر بعض كتب السير وكأنه كأن ملكين كان يظللان رسول الله، غمامة تسير تظلل رسول الله، ملكين يظللان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه العناية؟ ما هذه الرعاية؟ من أيام سيدتنا حليمة والعناية والرعاية، من قبل، من لحظات الولادة والأم لم تشعر لا بأذى ولا بألم، وخرج مع خروجه النور الذي جعل أمه ترى قصور بصرة بالشام من قبل الولادة. وشؤون العناية والرعاية حاصلة لهذا النبي المصطفى وهو رضيع وشق الصدر، ويأتي له جبريل ويغسله ويملأ قلبه يعني الحكمة والإيمان، ويغسله بماء زمزم ويعيده ويخيطه ويقول سيدنا أنس وإني لا أرى أثر المخيط في صدر رسول الله، كما جاء هذا في الحديث الصحيح عن النبي المليح الفصيح حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه سيدنا أنس. إنه رسول الله، إنه محمد، إنه حبيبكم وسيدكم وتاج رأسكم وقرة العيون حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها الدلائل تشير إلى نبوة هذا النبي المصطفى. طب هل إحنا عندنا شك في نبوة النبي المصطفى؟ لا حاشاك وكلا. طب إذن ما الذي نحتاج من هذا العلم؟ ذكرنا في أول الحلقات
أن من فوائد، لا أقول هي كل الفوائد، من فوائد علم دلائل النبوة أنه يزيد المؤمن في إيمانه. أنت لما تسمع القصص هذه ترى منزلة رسول الله عند المولى تعالى، تزداد حب وتعلق بالنبي المصطفى. لما تزداد حب وتعلق بالنبي المصطفى، أنت لما تسمع القصص هذه، كيف الله يرعى النبي المصطفى، كيف الملائكة تهتم بالنبي المصطفى، كيف الأحبار والرهبان يرون الصفات في هذا النبي المصطفى، ترى هذه المنزلة الغالية. يمتلئ قلبك بالحب، يمتلئ قلبك بالحب يكون مكانك في الجنة في أعلى مراتبها. المرء يحشر مع من؟ مع من أحب. كيف تزداد المحبة؟ إلا بمعرفة أخباره وسيرته، إلا بكثرة الصلاة عليه، إلا بالسير على نهجه وعلى طريقته، إلا بالاستماع لكلامه. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أشهد أن سيدنا خديجة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رجع له بربح لم تربح هي مع غيره مثله، يرسلت قبله ناس لكنها ما ربحت مثل ما ربحت عندما أرسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ما كان يملا، هي أصلا ثرية، هي من أثرى أثرياء مكة، لكن اللي أثر فيها ما أخبرها به ميسرة من كلام الراهب، عندما قال الراهب ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، وحدثها عما رآه من تضليل الملائكة وعنايتها بالنبي، خصوصا عندما تشتد عليه الظهيرة وشأن الغمامة التي تضلل النبي المصطفى. فما كان من سيدتنا خديجة إلا أن عرضت نفسها على رسول الله. وتذكر بعض الروايات أنه قالت له يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك في قومك ووصيتك فيهم وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك، حديثك صادق وأمانتك معروفة والكل يذكرك بكل خير وأنت حسن الخلق والخلق، كل الصفات التي تتمناها أي امرأة في رجل موجودة في هذا الإنسان. منزه عن شريك، أي من الخلق، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. بعضهم أراد أن يصف هذا الجمال، قال لو أن الحسن استجمع صورة، لو جمعنا الحسن كله، حطينا كل الحسن في صورة واحدة، ولو أن الحسن استجمع صورة ثم رآك لكان مهللا ومكبرا. لو حطينا الحسن كله في صورة فشاف حسنك يا محمد لهلل وكبر من جمالك يا سيدي يا رسول الله. فسيدتنا خديجة قالت له أنا راغبة فيك. الله، تذكر طبعا بعض هذه إحدى الروايات، بعض الروايات تذكر أنها أرسلت مرسولة، وأظن أن تخني الذاكرة كانت لها صديقة اسمها نفيسة، أرسلتها وقالت لها إني أرغب في الزواج من رسول الله، طبعا ما كان رسول الله، إني أرغب في الزواج من محمد. فازت رب الكعبة بهذا، بحسن الاختيار هذا صارت أم للمؤمنين، بحسن الاختيار هذا صارت سيدة نساء للعالمين، بحسن الاختيار هذا كسبت قلب النبي المصطفى. وما أحب النبي المصطفى أحد مثل ما أحب سيدتنا خديجة، هي اللي آوته، وهي اللي زملته، وهي اللي دثرته، وهي اللي احتضنته، وهي اللي ناصرته بمالها. ماذا أقول عن سيدتنا خديجة؟ حتى كانت زوجات النبي تغار، ما زلت تذكر خديجة؟ يذكر سيدتنا خديجة، يذكر صاحبات سيدتنا خديجة. وفى وفى وفى، ومن أين تعلم الوفاء إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا الدرس جدا مهم، جدا جدا مهم، يا ريت كل أب عاقل وكل أم راشدة تسمعني فيه. إذا وجدت لبنتك، إذا وجدت لبنتك من ترين فيه الأهلية لبنتك اخطبيه، أنت اذهبي إليه واخطبيه بأي طريقة إن كانت، مو لازم ترمي نفسك عليهم، لكن في ألف طريقة وطريقة، حتى يعني أحسن التقنيص. إذا شفتي ولد مؤدب
ولد ذو تربية حسنة، ولد أخلاقه حسنة، ودائما عشان تكسبي كوني مع كلام النبي. سيبيك من العقول والأفكار، لا المال يهم ولا كثرة الوسامة تهم. هذه أشياء مقومات ربما تكون وجودها يجعل الحياة بشكل أحسن، لكن أهم مقوم ينبغي أن تهتمي به الأخلاق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، طب الخلق هو ما هو جزء من الدين إلا هو جزء من الدين، بس النبي يبغى يقول لك ركز. ها، لما أقول لك دينك لا تغفل عن أهم جانب في زوج بنتك، الخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فالخلق جزء من الدين بس هو أهم جانب لازم تركز فيه، لأنه بيه قوام الحياة الزوجية كلها. ولما تحصلي أنت شاب بالطريقة هذه، احرصي في بنتك واخطبي. في الزمن هذا لازم يكون كلنا على سنة سيدتنا خديجة، اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك. عندما أرى الصفات، وأقول دائما لكل بنت، إذا وجدت من تجدين فيه من الصفات، من الأخلاق، من الآداب ما يستحق أن يكون زوجك، سواء كان، والله أحيانا طبعا في كل دولة لها النظام، لكن في بعض الدول النساء والرجال في أعمال معينة، في المستشفى ربما أحيانا يكون هناك في شيء من الارتباط في الأعمال. فإن وجدت وكنت غير متزوجة ووجدت في هذا الرجل تلك الصفات، فليس عيب أن تعرض بطريقة، عن طريق زميلة، عن طريق صاحبة أو كذا، أن لك رغبة. سياسة أو فكرة أني أنا أجلس أنتظر أن يأتيني من يأتيني ويخطبني من يخطبني، ما هي سياسة صحيحة ولا طريقة صحيحة. لكن الخطأ أني أنا أستمر في صلة علاقاتي بطريقة خاطئة، أو يترتب عليها بعد ذلك نتائج خاطئة. فلذلك دائما يعني في زماننا هذا أحوج ما نكون إلى السنة العجيبة اللي سنتها سيدتنا خديجة عندما عرضت وطلبت من رسول الله أن يتزوجها. الشاهد كذلك، هذه يعني من دلالات النبوة ما شهده ميسرة في رحلة مع سيدتنا خديجة. ولأن الشيء بشيء يذكر، ذكرنا بعض ما يستفاد من هذه القصة. كذلك من دلالات النبوة ما كان يحصل من الأحبار والرهبان من استفتاحهم على كفار قريش. كفار قريش هم نفسهم يقولون كنا وثنين لا نعرف ما معنى نبوة ولا نعرف ما معنى رسالة، لكن صار يسمعونها من مين؟ من الكفار. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ليش يستفتحون على الذين كفروا؟ لأنهم يجدون هذا الأمر مكتوب عندهم، الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب عندهم أوصاف النبي، صفات النبي، علامات ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، النجم الذي يظهر عند ظهور الأنبياء، عندهم مجموعة من العلامات. فكانوا دائما يستفتحون بما يجدونه في صفاتهم وفي كتبهم من الصفات لسيد السادات، وإذا بهم دائما يستفتحون يهددون. كان بعض كثير من الأوقات كانوا كفار قريش كذا كانوا يغلبون اليهود، اليهود يعني أقلية وكذا، فكانوا كلما غلبوهم كلما جاروا عليهم يستفتحون عليهم، حيجي آخر الزمان نبي، حيجي آخر الزمان رسول، حنكون إحنا معاه وإحنا حنغلبكم وحنعمل فيكم ولكن لما جاء النبي وكان عربي كفرت اليهود بذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون أنه رسول الله. حتى أنه في رجل اسمه ابن الهيبان، هذا الرجل سبحان الله عالم من علماء اليهود، جاء من الشام، ولما جاء للشام سكن يثرب، ولما سكن يثرب اعتقدوا فيه كلهم الصلاة والصلاح، وكان رجل من يعني من أصلح الصلاح في ذلك المكان. حتى لما كان يصيبهم القحة يروحون عنده، يا ابن الهيبان استسقي لنا، يقول لهم ما استسقي لكم حتى تعطوني كذا وكذا، ويطلب منهم شيء بسيط من الطعام، صاع من تمر أو مدين من شعير، شيء بسيط يعني به قوام الحياة، فيعطونه فيستسقي فيسقون، وكان فيه من الصلاح شيء كثير. لما جاءت الوفاة أراد يرشدهم إلى أمر جدا مهم، قال لهم ألا تعلمون
يا معشر يهود، ما الذي أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ أنا خرجت من الشام، الخمر والفواكه والأكل وما لذ، وصبت ده كله وجيت لأرضكم القفرة الصحراء الحارة، ألا تستعجبون؟ ما الذي أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال وما ذاك؟ قال إنما أخرجني هو توقع خروج نبي قد أضل زمانه، هذه بلاده وهذه مهجره، فإذا خرج فلا يسبقنكم أحد إليه. نصيحة من ابن هيبان، عنده خبر أنه قرب لكنه مات قبل لا يبعث رسول الله، كان موجود في يثرب أيام وجود النبي، والنبي في مكة، لكن جبريل لم يأتي للنبي، الرسالة لم تأتي للنبي، لكنه خلاص بدت عندهم المؤشرات أنه قرب زمن النبوة، قرب ظهور هذا النبي، فراح ترك الشام وجلس في المدينة في يثرب ينتظر ويعني بروز النبي حتى يؤمن ويسلم على يد النبي، ولكن جاءته الوفاة قبل. ففي لحظات الوفاة يقول لهم فلا يسبقنكم إليه أحد، هذا الذي جعل ثلاثة ممن حضروا هم أسيد وثعلب ابني سعية وأسد ابن عبيدة، نفر من هذل، هذا يعني قبائل من مكة ومن الطائف ومن نواحيها، ما لهم صلة لا باليهود ولا بالنصارى لكن عاشوا وسطهم. فلما حصل فتح قريضة وشافوا الصفات هذه قالوا لهم ما سمعتوا اللي كان يقول ابن الهيبان؟ هذا هو النبي نؤمن به. اليهود قالوا لا وأنكروا وهم يعرفون، فأسلم أسيد وثعلبة لما سمعا من ابن الهيبان. حتى سبحان الله على الوقت سرقنا ما جاء في قصة سيدنا إسلام سيدنا سلمان الفارسي، القسم ساعده زيد بن عمرو بن نفيل عندما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم ما الذي أخرجك؟ قال لقد كفرت بما يعني بما يعتقد به هؤلاء، إني أراهم على ضلالة، خرجت إلى الشام أبحث عن الدين الحق عن الحنيفية حتى وجدت عالما، فقال لي من أين خرج؟ قلت من مكة، فقال ارجع فإنه قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج، إما خرج أو خارج في بلدك نبي قد طلع نجمه، فارجع فصدق به وآمن به. قال فرجعت فمات قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيه النبي المصطفى إنه يأتي يوم القيامة أمة وحده، أي أن الرسول الله اعتبرهم ممن آمن به، لذلك ابنه سيدنا سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من أوائل من آمنوا بالنبي لوصية والده أن أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل الكلام عن رسول الله، وما زال للحديث بقية إن شاء الله حنبدأ فيها مباشرة بالمرحلة الرابعة من مراحل علم دلائل النبوة. صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت
يموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما

إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي.
واغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين.

أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

تقول الصلاة تقارب وتراسو يرحمني ويرحمكم الله. تقول الصلاة الله أكبر

على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف

والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. السلام عليكم.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم.

يوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

سابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا من ذنب إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا دين إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا فقيرا إلا غنيت ولا جاهلا إلا هديت ولا مسافرا إلا عافيت ولا عدوا إلا حضرت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين محمد وعلى صحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم

انذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول

هم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول

ويحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين.

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لسادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرسولنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم
ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى رأسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطن وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي جميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: صلاة تراصوا واعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله، استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. مبدأ الصف من خلف الإمام ثم الميمنة ثم الميسرة لا من الأطراف. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره

0: إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من السماوات
2: بعد. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر.
1: اغفرني وارحمني وارزقني.
2: الله أكبر. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. ضل عليهم ولا ضالين.
0: الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. طيبا وبركة.
0: الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر.
1: يا رفعني يا رزقني.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات الطيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على عباد الله الصالحين سلام. اللهم صل على محمد رسول الله. سيدنا محمد عبدك ورسولك. على آل سيدنا محمد ذريتك إبراهيم على آل إبراهيم. إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما تعلم به مني أنت المقدمات. تطلع من عذبك عن عذاب قبر تلمسيح الدجال.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله
0: سبحانك بحمدك نعين أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليك. اللهم أنت السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنزلنا ألا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: غرنا غرنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم من كل الحمد لله على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على
0: سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله.

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة رضي الله عنكم. وأما ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل فقد سبق ما يدل تصريحه وتلويحه بأن الصديق أفضلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. أخرجه البخاري والترمذي وأبي داود. وكنا نقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: إنما لم يذكر عليا لصغر سنه يومئذ. وعن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قلت لأبي: أي الناس أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية: سألت أبي عن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: إن ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري والإمام أحمد. وعن علقمة قال: سمعت علي رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: بلغني أن ناسا يفضلون علي على أبي بكر، علي يفضلونني على أبي بكر وعمر، فمن أتيت به وقد قال شيئا مما ذلك من ذلك يلدته يلد المفتري، ألا أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم أنا، وقد رميت بها في رقابكم، فلا حجة لكم عند الله. رواه المحب الطبري. وأما تفضيل سائر الصحابة على سائر الأمة فلثناء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باب الغثناء، كقوله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه يهدوا بأموالهم أنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وكقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرون والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكقوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا يهدوا في سبيل الله بأموالهم أنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وكقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ويقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، السائدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فانظر إلى هذا الثناء العظيم في سورة واحدة من الرب الكريم، العالم بأسرار وخفايا الضمائر، المطلع على عواقب الأمور، العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور في كتابه المجيد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي لا يتصور أن يبدل القول لديه، كيف أعد لهم الفلاح والجنات والخيرات والرضوان. ووصفهم بأيل الصفات، فمن سب أحد منهم أو احتقره أو انتقصه فقد زعم أن مدح الله تعالى عن ذلك انقلب ذما وتحول رضاه سخطا وكذب بنص القرآن وافترى على الله الزور والبهتان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه. رواه البخاري. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. رواه المحب الطبري. واذكر أيضا ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وتحذيرهم من احتقارهم وسبهم، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأي دين يبقى لمن حاد الله ورسوله ونسبهم إلى باطل؟ أيقول هذا الشقي أن الله أثنى على من ليس أهلا للثناء، أم كان غير عالم لما يؤول إليه حالهم، أو عالم به ورضي لرسوله أن يصاحبه من يخونه من بعده ولا يقوم بطاعته؟ ويظلم أعظم من من زعم أن أصحاب رسول الله منسوبون إلى ظلم أو عدوان، بل أي كفر أعظم من كفره؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومما علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نقر بالفضل لأهله، كل من جعل الله له فضيلة من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم نقر بهذه الفضيلة ونفرح بها ونوالي أولئك الذين فضلهم الله ورفع شأنهم. قال ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل، فقد سبق أن الصديق أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا تناقل أهل السنة والجماعة في كتبهم فضل أولئك الخلفاء، وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، وكلهم في منازل عالية ودرجات رفيعة، كلهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا به ومحبة له وتعظيما له، وهم إخوان في الله سبحانه وتعالى رحماء بينهم، كما قال الله بينهم الرحمة، وبينهم تعظيم بعضهم لبعض، وبينهم معرفة كل واحد منهم لفضائل الآخر ومناقب الآخر. إنما علمهم رسول الله أن ينظروا في مناقب غيرهم وفضله، لم يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلى فضائلهم ومناقبهم، بل علمهم رسول الله أن ينظروا إلى مناقب الغير وإلى فضائل الغير. هذا من تمام أدب المؤمن مع ربه تبارك وتعالى، لأنه نظر إلى الفضائل الذي قيلت فيه لربما اغتر ولربما توقف، ولكن هم على اليقين ومداومة الجد والاجتهاد في العلم والعبادة والسعي في الخيرات والإصلاح بين الناس، هذا دأبهم الذي هو مطلوب من الله، مطلوب طلبه الله سبحانه وتعالى منهم. وأما الفضائل فهذه منحة من الله ومنة، جاءت وعطية سبقت لهم، ولكنهم ناظرين إلى فضائل بعضهم البعض، فما يليق من الغير أن يأتي ويظن أن هذا التفضيل تنقيص أو حط من قدر أحد، حاشا الله، التفضيل ليس في حط من قدر أحد ولا تنقص، ولكن إذا ورد التفضيل في الكتاب المنزل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه الكتاب، خلاص فالمؤمن يتلقى ذلك بقلب سليم وبفرح. نعم، فذكر فضائل سيدنا أبو بكر الصديق وفضائل سيدنا عمر بن الخطاب الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيهن يا ابن الخطاب، لو رآك الشيطان سالكا فجا ما سلك فجا غير فجك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وكم نزلت آيات من القرآن قبل أن تنزل كان يأتي سيدنا عمر ويعرض لرسول الله الواقعة الفلانية ويقترح على رسول الله أن يفعل كذا، فقد قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول، الله: أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله قول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله: إن زوجاتك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يتحجبن؟ فأنزل الله قوله: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكذلك في وقعة بدر لما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأسرى فقالوا سيدنا عمر اقتلهم. فجاءت عدة آراء من الصحابة رضي الله عنهم في شأن الأسرى، فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله سيدنا أبو بكر الصديق، فنزل القرآن يشير إلى ما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه. وجاءت أحاديث في وقائع كثيرة عن سيدنا عمر أنه قالها، فجاء القرآن من الله موافقا لما يقوله سيدنا عمر رضي الله عنه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه وأرضاه. وأما سيدنا عثمان بن عفان فضائلهم لا تحصى، هذا إلا بعض قليل سيسوق الآن، لأن الآيات العظيمة من الله تبارك وتعالى في شأن مدحهم. وسيدنا عثمان بن عفان المسمى ذو النورين زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه الكريمتين، وهما رقية وأم كلثوم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم فيه حينما دخل يوم وبعض من بدنه يشاهد، وكان بعض الصحابة جالسين عندهم، فدخل سيدنا عثمان، كان عنده أبو بكر وعمر، فلما دخل سيدنا عثمان غطى ما كان مكشوفا من بدنه، فتعجبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، إيش اللي تغير يعني، إيش اللي تغير حتى تغطي ما ما ما من كشف من بدنك؟ فقال لهم ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن؟ قال هذه تستحي منه ملائكة الرحمن. وكان عابدا ومحيي الليالي بتلاوة القرآن. وفي غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، كان ما في نفقات كثيرة واستعدادات للغزو، إلا النبي حثهم على الإنفاق في سبيل الله، فجمعوا بعضهم يجيب طعام حتى شيء يسير يأتي به هذا الذي عنده. كان سيدنا عثمان من أغنياء أهل المدينة، من أغنيائهم. فبماذا قدم؟ توفيق إلهي من الله تعالى، جاء بألف بعير عليها أقتابها، ألف بعير وبسبعين فرسا مسرجة عليها سروجها وبألف دينار من الذهب. وضع النبي بين يدي النبي دنانير الذهب، صار النبي يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حتى استشهد رحمه الله تعالى. وكان مدة خلافته 12 سنة، سيدنا عمر خلافته 10 سنين، وسيدنا علي وسيدنا أبو بكر خلافته سنتين، وبعدين كملت 30 سنة بخلافة سيدنا علي بن أبي طالب، ثم بعده أشهر سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذلك اختلف اكتملت مدة الخلافة التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام، أن الخلافة التي على منهاج النبوة اجتمعت فيها خلافة العلم وخلافة الحكم، اجتمعت خلافة العلم وخلافة الحكم. ثم بعد ذلك صارت الولاية ولاية حكم، ومن حين لآخر تظهر ولاية تجمع بين العلم والحكم كولاية سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. اجتمعت عادة الخلافة، خلافة العلم وخلافة الحكم، والعظيم منها هو خلافة العلم، المعظم من ذلك هو خلافة العلم، لأجلها أنزل الله الأنبياء، خلافة العلم بالله وبعظمته وجلاله، خلافة العلم بأنبياء الله ومعرفة قدرهم ومكانتهم واتباع منهجهم وشرعتهم، هذه الخلافة الحقيقية. سيدنا نوح عليه السلام مكث في قومه 950 سنة، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، ما استجابوا له ولا سلموا له رئاسة ولا إدارة ولا شيء. ومن الخليفة في المدة دي الذين عندهم السلطة واتخاذ القرار؟ لا لا، ماشي خلافة عنده، خلافة ظاهرة حسية، لكن الخلافة الحقيقية خلافة العلم بالله والإيمان به وتوحيده ومعرفة صفاته والإيمان برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، هذه الخلافة الحقيقية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إيش الخلافة اللي مع سيدنا آدم؟ خلافة العلم بالله وأنبيائه ورسله وملائكته واليوم الآخر. ثم بعد وفاة سيدنا عثمان اختار أكابر السابقين الأولين من هجر النصارى أن يكون الخليفة سيدنا علي بن أبي طالب، فهو الخليفة الحق وأمير المؤمنين بعد سيدنا عثمان رضي الله عنه. وكم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من مناقب، قال عليه الصلاة والسلام أولا عندما آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، وسيدنا علي بن أبي طالب آخى بينه وبينه، جعل أخوته صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن أبي طالب. وقال في يوم خيبر في السنة السادسة من الهجرة عندما استعصى فتح خيبر، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم من هذا الذي يقول فيه النبي هذا القول وهذا الكلام. وحتى سيدنا عمر قال: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، ما تمنيت إمارة لا في قتال ولا في جهاد ولا في صلاة، ولا ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ. ما هو من شأن الإمارة، من شأن ما فيها الفضل. فلما أصبح قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله اشتكي الرمد في عيني. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ ودعا فبرئ من الرمد. وفي بعض كتب السنن أنه قال له عليه الصلاة والسلام: أذهب الله عنك الحر والبرد، أذهب الله عنك الحر والبرد. فكان سيدنا علي بن أبي طالب يلبس ثياب الصيف في وقت البرد الشديد، ويلبس الصوف الغليظ في وقت الحر، لا يشعر ببرد من الصوف ولا يشعر من البرد وهو من الحر وهو لابس الصوف، ولا يشعر بالبرد من الثياب التي تلبس في الصيف ويلبسها في وقت الحر. وفي غزوة تبوك، في غزوة تبوك خرج من المدينة معظم الصحابة وأكثرهم حتى بلغوا 30,000، لم يجتمع في غزوة قبلها مثل هذا العدد، لم يبقى في المدينة إلا صبيان أو عجزة كبار في السن ونساء. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي أن يبقى في المدينة، استخلفه عليه، لازم بغت خليفة لو عندما يخرج منها رسول الله خليفة في المدينة من شأن يقوم بأمر الناس وشأنهم يرجعون إليه، لأن ذي أمامه طريق طويل شهر يذهب إلى تبوك إلى الشام. فقال سيدنا علي بن أبي طالب: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، الناس بيخرجون معك بيصحبونك في الطريق بيرافقونك في الجهاد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هذه من ضمن مناقب الخلفاء الراشدين الأربعة الذين هم أفضل الصحابة، هم أفضل الصحابة كلهم، وتفضيل سائر الصحابة على سائر الأمة، وهذا واضح بنص القرآن. حد بيجيب لي ولا لك مدح منين بتجيب؟ منين القرآن ما عاد ينزل؟ والسنة قد قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لو اتصف الشخص بأوصاف حميدة في الإيمان من بيمدحك؟ من بيثني عليك؟ الله أثناء في القرآن ثناء عام لم يخصص أحد. لكن أولئك الصحابة رضي الله عنهم الله تبارك وتعالى نص على فضلهم في كتابه العزيز ووعدهم الوعود، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم إلى آخر الآيات. جاءتهم البشارات الإلهية بالرضوان والجنات والنعيم المقيم ووصفهم بالفلاح ووصفهم بالفوز وأن لهم الخيرات وأن الله أعد لهم هذا الإعداد العظيم. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى في ذكر سائر الصحابة، هذه فضائل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله سبحانه وتعالى في ذكر سائر الصحابة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. قال هذه اللي من قبل الفتح هذه الأعظم درجة من الذين أسلموا بعد. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الحسنى. فهذا القرآن الكريم والقرآن العظيم الذي يشهد بفضلهم، ولا يتصور أن يبدل الله سبحانه وتعالى هذا القول في كتابه العزيز، وقد أعد لهم هذا الإعداد كله، الفلاح والجنات والخيرات والرضوان، وصفهم بأجل الصفات والأسبقية وأنه رضي عنهم ورضوا عنه. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه الإمام البخاري ومسلم. ونهى عن سبهم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. من عنده مثل أحد ذهب ولو ملكه بينفقه؟ ولو ملكه وأنفقه ما بلغ مد يتصدق به صحابي من أولئك الجيل الأول والسابقين الأولين. مد ولا نصف المد حبوب ما تسويها من فوق جبل من ذهب. إيش السر؟ إيش السر في هذا؟ فضل إلهي، تكرم. أولئك نالوا ما لم ينله غيرهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضت عليهم أنوار إيمانه، وسرى إليهم أنوار يقينه ومحبته وتعظيمه، فأمدهم الله. ونزل سيدنا جبريل في غزوة بدر، بعد غزوة بدر قال: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال له: خير من في الأرض. قال له سيدنا جبريل كما يقال وأزيدك من الشعر بيت: ومن حضر بدرا من أهل السماء هم أفضل من في السماء. ما هو السر؟ صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الحديث: لا تسبوا أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يشك أن يأخذه. وهم على تفاوت ودرجات في الفضيلة والمزية. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أهل بيته، هم أصحابه أيضا، أهل بيته الأوائل والجيل الأول هم أصحابه. سيدنا علي بن أبي طالب من أجل أصحابه، وسيدتنا فاطمة الزهراء، سيدنا الحسن والحسين، سيدنا العباس، سيدنا حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب، أليسوا أصحابه؟ فاجتمعت المزية والفضل من الحق سبحانه وتعالى، وأولئك ما يستحقون إلا أن ينظر في ماذا قال الله عنهم، وماذا قال رسوله عنهم، وماذا تناقل أهل العلم بعد ذلك، ماذا تناقلوا عنهم وماذا قالوا. قالوا ما قاله الله ورسوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كل واحد يعد نفسه من أي صنف، من الفقراء المهاجرين أم الذين تبوأوا الدار من والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم أم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. فمن لم يكن من هذه الأصناف فين بتعده عند الله تعالى؟ فين محله؟ أين محله من الإعراب كما يقال؟ تضعه فين؟ فليس مع الأمة المحمدية إلا الإسناد والاقتداء بالعلماء وبأهل الدين الذين مضوا على قدم المتابعة التامة فيما جاء به الحق ورسوله من التوحيد والإيمان ومعرفة مكانة النبوة والثبات على ما جاء به الله وما جاء به رسوله من إقام صلاة وإيتاء زكاة وصوم رمضان وحج البيت وحفظ الجوارح من المعاصي وحفظ القلب من الأحقاد أو الشحناء أو الكبر أو الغرور. هذا الذي جاءوا به، ينظر بعضهم إلى فضائل البعض ويندرج بعضهم في بعض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واتبع سبيل من أناب إلي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ويحفظنا من سبهم يتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. قال سيدنا الإمام الحداد في ذو القدح فيهم لما ذكر فضل آل بيت رسول الله وفضل أصحابه الغر الميامين، قال فذو القدح فيهم هادم أصل دينه. ماذا يهدم؟ تهدم إيش؟ تهدم أقوال أو تهدم خطبة أو تهدم إيش تهدم؟ تهدم بيت؟ تهدم ماذا؟ هادم أصل دينه ومقتحم في لج زيغ وبدعتي. هذا ذو القدح، ذو القدح في أي مؤمن مصيبة، فكيف بسادات أهل الإيمان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم ويحيينا على محبتهم ويملأ قلوبنا محبة له ولرسوله ولمن أحب سبحانه وتعالى. اللهم يمن وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال، ولا تحرمنا اللهم خير ما عندك لشر ما عندنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتدين

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد أحبتي في الله، تكلمنا في الحلقة السابقة أن هناك إشكالا قد يأتي عند البعض في أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الجوع مع كونه يدخر لأهله قوت سنة. فنقول وبالله التوفيق، روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة. قال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية: قد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين أربعة أنفس من أصحابه 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم، وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه صلى الله عليه وسلم. وقد أمر بالصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، وجاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بنصفه، وحث على تجهيز جيش العسرة، فجهزهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه 1000 بعير، إلى غير ذلك. فهذه كلها تساؤلات. وأجاب عنه الإمام الطبري كما حكاه في فتح الباري بأن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا. كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. ولله در القائل

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

ونزعت عنهم حلل النضارة والبهاء، وألبستهم سرابيل الصورة الشنعاء، حتى هدمت من عزهم رفيع السنا، وسكنت منهم حركات الجوارح والأعضاء، وغيبتهم في بطون صحاصح الأفلاء، ولم تغن

قبل كشف الغطاء وتقلقل الأحشاء وتنفس الصعداء ومفارقة الأحباء والاشتغال عن الأهل والخلطاء، فإن كلًا إلى الفناء ولا بد من الجزاء. يوم يتجلى الحكم العدل لفصل القضاء، ويقتص للجماء من القرناء. يوم يقوم المجرم مقام الأذلاء، يوم يستغل

الحمد لله، الحمد لله اللطيف بعباده العليم بمراده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً تضمن عفوه عند المساءلة، وتؤمن من سطوه يوم المقابلة، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، ونبيه وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم.

دعاكم، وصلوا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما طاف بالبيت طائف. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما وقف بعرفات واقف. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما كل عن ذكره واصف. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، إمام الأبرار ومبيد الكفار وشفيع الأمة إلى الجبار، وعلى آله البررة الأخيار، وعلى صاحبه في غربته وضجيعه في تربته،

والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى الحبر الحليم والسيد الكريم ليث بن غالب أمير المؤمنين أبي الحسنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة ابنة سيد المرسلين وعلى السيدين الكريمين القمرين النيرين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين

اللهم وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، وفك أسر المأسورين، ونفس عن المكروبين، واشف أمراض المسلمين، واقض دين المدينين، واغفر للأحياء.

في البر والبحر أجمعين، ويسر مقاصدهم فيما التمسوه من صلاح الدنيا والدين، واجعل عليهم واقية منك واردين وصادرين. اللهم إنا نتوسل إليك بأوجه الشفعاء لديك وأعظم من أقسم

أغثنا، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً غدقاً مجللاً سحاً طبقاً عاماً دائماً. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً، فأرسل السماء علينا مدراراً. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللاوى والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم ارفع عنا الجوع والفقر والفاقة والقحط والغلاء والحمى والجور والظلم والشدة

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.

ليس الإيمان بمجرد الادعاء، بل لا بد من تصديقه بالعمل الصالح والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. فالمؤمن كالنخلة في كثرة المنافع، فالنخلة يستفاد بثمرها وخشبها وورقها وأغصانها وظلها، وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ونفعه لغيره. والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك المؤمن عقيدته في قلبه ثابتة وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنخلة مع طولها وثباتها لينة تميلها الرياح، وكذلك المؤمن مع قوته هين لين سهل قريب من الناس. والمؤمن طيب كالنحلة، فالنحلة لا تأكل إلا طيبا وهو رحيق الأزهار، وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبا وهو الحلال. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والنحلة تضع طيبا وهو العسل، والمؤمن يصدر عنه صالح الأعمال ولا ينفق إلا في الحلال، بل ينتقي المؤمن أطيب ما عنده لينفقه في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والنحلة إذا وقفت على غصن لم تكسره، وإذا وقعت على زهرة لم تفسدها. وكذلك المؤمن هين لين، أينما حل وارتحل لا يكسر ولا يفسد، كما قال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا للناس. والمؤمن كالنحلة في النشاط والحيوية والسعي والجدية وإنجاز الأعمال بلا كسل ولا إهمال، وهو كالنحلة في إتقان العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فاحرص على التحلي بمكارم الأخلاق لتكون من المؤمنين الصادقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. سلامتك. برنامج يركز على المواقف التي نعيشها في البيت والطريق والعمل، لنتعرف على أساليب الوقاية ونتعلم كيف نتعامل مع المخاطر قبل أن تتحول إلى حوادث. إعداد وتقديم المدرب صالح بن خميس باحسان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، نعود إليكم من جديد ونواصل ما بدأنا به من برنامجنا السلامة أولا، سيفتي فيرست. نبدأ موضوعنا حول السلامة لهذا اليوم، وهو موضوع مرتبط بالسلامة والوقاية من الحرائق. الحريق، وما أدرك ما الحريق. طبعا الحديث حول هذا الموضوع لا تكفينا فيه لا حلقة ولا حلقتين ولا ثلاث، ولكن نحاول أن نختصر في هذا الموضوع، ونحاول أن نركز على بعض النقاط المهمة جدا، والتي من خلالها نقي أنفسنا ونحفظ أنفسنا من التعرض للحرائق. وكذلك في حال حصول الحريق كيف نعمل، ما هو دورنا. فنبدأ في هذا الحديث في هذا الموضوع ونتكلم حول سبع نقاط، وهي كالتالي: أولا، نعرف الحريق، ما هو الحريق، ومن ثم كيف يحدث، نتعرف كيف يحدث الحريق، أنواع الحرائق، كيفية مكافحتها، كيف نطفي حريق صغير، أنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها، قواعد مكافحة الحريق. من خلال هذه النقاط سوف يكون حديثنا لهذا اليوم، فكونوا معنا.

أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم من جديد، وها نحن ذا ندخل في موضوعنا وهو موضوع الحرائق. فكما قلنا، أولا نعرف ما هو الحريق. عندما يحدث التقاء ما بين مادة قابلة للاشتعال والحرارة والأكسجين تنتج النار، وهو ما يسمى بمثلث الحريق. فمثلث الحريق يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية ومهمة جدا لنشوء الحريق. أولا مادة قابلة للاشتعال، خشب، قماش، ورق وما إلى ذلك، غاز، ديزل، بترول وما إلى ذلك، تمام؟ هذه مادة قابلة للاشتعال. الحرارة، المصدر الحراري نفسه، الوقود نفسه، سواء كان ولاعة، كبريت، احتكاك، شرر وما إلى ذلك. وكذلك العنصر الأخير والمهم جدا في الحريق هو الأكسجين. والأكسجين منتشر عندنا، موجود في كل مكان بنسبة 21%. ولكن الحريق يتطلب فقط لنشوء الحريق أو نشوب الحريق فقط 16% من الأكسجين، والمتوفر عندنا في الجو المحيط بنا 21%. طيب كيف يحدث الحريق؟ الحريق هو كما قلنا هو عبارة عن تفاعل كيميائي، تفاعل ما بين هذه العناصر الثلاثة. إذا التقت هذه الثلاث العناصر مع بعض نشأ عندنا حريق. تفاعل كيميائي يحدث نتيجة أكسدة سريعة لبعض المواد مسببا حرارة ولهب الأكسجين. فإذا التقى الأكسجين مع الحرارة مع الوقود شكل عندنا سلسلة تفاعل كيميائي نتج عندها أو نتج عن هذا السلسلة التفاعل الحريق. إذن عرفنا كيف ينشئ الحريق بالتقاء ثلاثة عناصر، وهي الأكسجين، تمام، والحرارة مصدر الحراري، ومادة قابلة للاشتعال. الوقود أو المادة القابلة للاشتعال هي مادة قابلة للاشتعال قد تكون على شكل إما كما قلنا صلبة أو سائلة أو غازية. صلبة كما ذكرنا خشب، ورق، قماش وما إلى ذلك. سائلة قد تكون على شكل وقود، مثلا على شكل ديزل، بترول. غازية قد تكون على شكل كما عندنا في البيوت الغاز وما إلى ذلك. معظم الوقود الصلب أو السائل يتحول إلى غاز قبل الاشتعال، تمام؟ طيب الأكسجين، كما ذكرنا أن الأكسجين، نسبة الأكسجين الموجودة في الهواء الذي نستنشقه هي 21%، بينما النسبة التي تحتاجها الحرائق في محيطها لتندلع عبارة تقريبا 16% فقط من الأكسجين. فإذا توفرت 16% من الأكسجين نشأ عندنا حريق إذا التقى مع الوقود والحرارة. الحرارة هي عبارة كما قلنا المصدر أو الطاقة الضرورية لزيادة حرارة الوقود إلى نقطة الاحتراق حتى تنتج شرارة مناسبة للاشتعال. إذن عرفنا تفصيل هذه الثلاثة العناصر أو مثلث الحريق، الوقود والأكسجين والحرارة. طيب ما هو مصدر الحرارة؟ مصدر الحرارة هي مادة تتوفر لها الطاقة الكافية لبدء الاشتعال. مادة تتوفر لها الطاقة الكافية لبدء الاشتعال، قد تكون عن طريق كهرباء، أسلاك مكشوفة، تزيد عليها الأحمال، تنتج عنها حرارة. إذا التقت بأي مصدر من مصادر الحرارة أو الوقود ينتج عندنا حريق والأكسجين قد متوفر. المحركات، إذا زالت الحركة حق المحركات والتقت بمصدر حراري أو بوقود فينتج عندنا حريق. مفاتيح الكهرباء، الطبلونات، القواطع، هذه كلها مصادر كافية لبدء الاشتعال التي عندها القوة ومصدر حراري. الاحتكاك، طبعا نحن نعرف كيف بدأ الإنسان يكتشف الحريق أو يكتشف النار، عن طريق الاحتكاك. في البداية في العصور الأولى ما اكتشف الناس كيف تنشئ النار إلا عن طريق الاحتكاك، لما حك الإنسان البدائي خشب مع خشب وقرب ما عنده قطن أو خشب حشيش هكذا، فمن كثر الشرار التقى الشرار هذا بالحشيش أو بالقطن، والأكسجين كما قلنا أنه موجود، إن نشأت عنده النار والحريق فعن طريق الاحتكاك. الصقل، لما تزيد الصقل في ما بين جسمين صلبين ينتج عندك شرارة، ولو قربت عند الشرارة هذه أي مادة قابلة للاشتعال ينتج عندك الحريق أو النار. النحت والحفر، هذه كلها مصادر حرارية، مصادر تنتج عندنا شرر. إذا التقت بمصدر
وقود أو بمادة قابلة للاشتعال تنتج عندك الحريق أو النار. المشاعل المكشوفة، المشعل الكهربائي أو مشعل اللحام أو الكبريت، هذه كلها مصادر للحرارة يجب علينا أن نعيها أو نفهمها حتى لا نعرض أنفسنا لنشوء الحريق. معظم مصادر الاشتعال الخطرة هي الكهرباء المستقرة، فالكهرباء خطيرة جدا، فيجب علينا أن نحتاط في التعامل مع الكهرباء ومخاطرها. طيب، فاصل ونواصل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم من جديد في موضوعنا الجديد، السلامة أولا، سيفتي فيرست. طيب، نواصل موضوعنا إلى أنواع الحرائق. ما هي أنواع الحرائق؟ تنقسم الحرائق إلى تقريبا 3 أو 4 أقسام. المواد الصلبة، ويصنفوها بالتصنيف الأجنبي تصنيف A، كلاس A. المواد الصلبة هي عبارة عن مطاط، خشب، ورق ومواد أخرى. هذه النوع الأول من الحرائق، لما تنشأ الحرائق في مثل هذه المواد الصلبة، تصنيف مستقل للحريق. التصنيف الثاني اللي هو المواد السائلة، يصنفوها كما ذكرنا بالتصنيف الأجنبي كلاس B، تصنيف B، اللي هي الديزل، النفط، المحاليل، الزيوت والأصباغ. هذه مواد سائلة، وكل نوع من هذه الأنواع بنستخدم معه طفاية حريق معينة، نوع يعني طريقة خاصة لإخماد وأطفاء مثل هذا النوع من الحرائق. الغاز والمطابخ، هذا نوع من أنواع الحرائق، ويسمونه ويصنفونه بالتصنيف الأجنبي كلاس C أو E مع بعض. المواد المعدنية اللي هو كلاس D، تصنيف دي. فهذه المواد المعدنية مثل الألمنيوم والصوديوم والمغنيسيوم، وكما ذكرنا في خلال حديثنا المواد الكهربائية. المواد الكهربائية أكثر ما توفر عندنا في البيوت في المطابخ، فعلى أدوات والمفاتيح الكهربائية وصناديق الربط ومكائن اللحام والمواطير وما إلى ذلك، هذه تعتبر من المواد الكهربائية وله التصنيف E. تمام؟ فنتذكر دائما أن أبخرة هذه المواد هي التي تحترق، أبخرة هذه المواد هي التي تحترق وليس المواد بحد ذاتها أو نفسها. طيب، مكافحة الحرائق، ضروري أن نفصل ما بين أحد العناصر الثلاثة للحريق. كما ذكرنا في البداية عناصر الحريق ثلاثة، اللي هي الوقود ومصدر الطاقة، مصدر الحرارة والأكسجين. فكيف نتجنب الحريق؟ من خلال الصنف الأول اللي هو المواد الصلبة، يجب علينا أن نحافظ على أماكن الخزن الخالي من النفايات، وضع الخرق المزيتة في حاويات مغلقة في أماكن مستقلة، حتى نحفظ أو نقي أنفسنا من التعرض للحريق من الصنف أو من الصنف المواد الصلبة أو الكلاس A. الصنف الثاني، كيف نتجنب الحريق فيه؟ المواد السائلة والغازية القابلة للاشتعال، فقط يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن لا تعيد تعبئة المعدات بالوقود في مكان مغلق، وخاصة إن كان في مصدر ناري مشتعل مثل الأفران، السخانات وما إلى ذلك. اثنين، حافظ على المواد السائلة القابلة للاشتعال مخزونة في أماكن محكمة الإغلاق ذات إغلاق آلي، لا تسكب من البراميل إلا ما تحتاج إليه فقط، وهذه أكثر ما تحصل عندنا الحرائق بسببها. أجيب لكم قصة حصلت معانا يعني. فكان حسب ما تعرف الوضع معانا اليومين هذه، طفي الكهرباء يزيد والناس تشغل المواطير. فالحاصل أنه في بيت من البيوت انطفت عندهم الكهرباء، كانوا مشغلين الماطور وانطفى الماطور، خرجت أحد النساء عشان تولع الماطور. فطبعا النساء جاهلات بأمور السلامة، وقد يكون حتى أغلبنا، ولكن بعد استماعنا لهذه الحلقات يجب أن نأخذ الحيطة والحذر ونقي أنفسنا من التعرض للحرائق. فالمرأة هذه خرجت مسكينة ومعها من قبل، كانوا القصة اللي حصل هذه قبل يمكن مش عارف كم سنين، فخرجت معها الفانوس، فخرجت المرأة هذه ومعها الفانوس علشان تولع الماطور مرة أخرى. فواحدة من يداتها ماسكت الفانوس واليد الأخرى ماسكة البترول تسكبه في الماطور. ففكر معي، تخيل معي الموقف، فسكبت البترول والفانوس في يدها، فقط كما قلنا أبخرت هذه المواد هي التي تحترق، فاندلع الحريق ولهبت النار في البترول وفي المرأة نفسها واشتعلت النيران وحصل عندنا الحريق. تضررت المرأة أضرار كبيرة، وجاءوا الناس عشان يكافحون الحريق، وتدخلوا أصحاب الحي وهكذا، والحمد لله تم مكافحة الحريق. في بعض الأخطاء سوف نتطرق لها كيف الطريقة السليمة لمكافحة الحريق في مثل هذه الأنواع من الحرائق المواد السائلة. طيب، من الأمور التي نتجنبها في حال حدوث الحريق في المواد السائلة والغازية أن نخزن المواد السائلة القابلة للاشتعال بعيد عن مصادر المنتجة للشرر الكهربائي. تشتغل في ورشة؟ انتبه، يكون عندك بترول أو ديزل قريب من أماكن فيها شرر، تصلح جلخ أو تصلح قص أو تصلح لحام وعندك بترول قريب منك، انتبه. حتى نتجنب مثل هذه الحرائق يجب علينا أن نبعد هذه المواد السائلة القابلة للاشتعال بعيدا عن مصادر المنتجة للشرر الكهربائي. استخدم المواد السائلة القابلة للاشتعال في أماكن مفتوحة وذات تهوية جيدة، ولا تستخدمها في الأماكن المغلية. طيب، التصنيف اللي هو المواد الكهربائية، كيف نتجنب حدوث الحريق؟ ابحث عن أي أسلاك قديمة أو مكشوفة أو مكسورة وأبلغ وعالج أي حالة خطرة، تمام؟ أي سلك شفته مكشوف حق كهرباء بلغ، حاول تعالج المشكلة، جيب شخص مختص يعالج هذه المشكلة حتى لا تتعرض للحريق. 2، حافظ على المحركات من الحرارة العالية وذلك بإبقائها نظيفة وبحالة جيدة للاستخدام، فأي شرارة من داخلها إلى الوقود قد يؤدي إلى حدوث حريق لا سمح الله، تمام؟ يجب أن تكون المصابيح مغطاة، فأي حرارة من لمبة مكشوفة قد تؤدي إلى حريق اعتيادي. 3، الفيوزات، استخدام الفيوزات بصورة سليمة وذلك بتجنب وضع فيوز أعلى من الدرجة المطلوبة في الدائرة الكهربائية. تفحص أي آلة تنبعث منها رائحة غريبة فقد يكون ذلك مؤشر لحدوث حريق. أنت دخلت المطبخ أو كنت في الورشة وشميت حريق أسلاك تحترق هكذا، فانتبه، وقف المعدة، ابحث عن مصدر هذا الرائحة، تجنب حدوث أي حريق، عالج المشكلة ومن ثم استأنف العمل مرة أخرى بعد ما تستكشف هذه المشكلة. أخيرا، لا تزيد الحمل على مفاتيح الكهرباء في الجدران، فإن عدد المآخذ المسموح به 2 يجب أن لا تجاوز ذلك. عندك كهرباء تبغى تشحن تليفون وتبغى تشغل اللي يحمي الماء هذه حق الكهرباء وتبغى تشغل مسجل وتبغى مش عارف ايش ومن مفتاح واحد، غلط، تزيد الحمل على هذه المفاتيح قد تنتج عنك عندك حرائق بهذه السبب. هذا تقريبا ما حبينا أن نتكلم عليه في هذا الحلقة. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنواصل معكم الحديث حول الحرائق وما ينتج عنها وكيف مكافحتها وتجنبها، فكونوا معنا.
1: سلامتك. برنامج يركز على المواقف التي نعيشها في البيت والطريق والعمل لنتعرف على أساليب الوقاية ونتعلم كيف نتعامل مع المخاطر قبل أن تتحول إلى حوادث. إعداد وتقديم المدرب صالح بن خميس باحسانه.

في واقع مشحون بالأزمات والمتغيرات والفتن، تكون حاجة الآباء ماسة إلى تقديم القدوات الصالحة لأبنائهم.

وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم، وكما أن حبهم دين والتشبه بهم سنة، فتربية الأبناء على محبتهم وتوقيرهم والاقتداء بهم منهج إسلامي تتوارثه الأمة جيلا عن جيل. قال مالك بن أنس رحمه الله: كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، والتربية على هذه المحبة يمكن أن تظهر ملامحها من خلال تسمية الأولاد بأسمائهم والتشجيع على حفظ أسمائهم وألقابهم، إظهار الوالدين التعظيم والتوقير عند ذكرهم والترضي عليهم، تكرار الحديث عن فضائلهم ومناقبهم وبيان منازلهم ودرجاتهم كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وغيرهم، سرد قصصهم بأسلوب سهل وشيق والوقوف على العبر والدروس المستفادة منها، إقامة مسابقات تدور أسئلتها حول أسمائهم وفضائلهم وفتوحاتهم والواجب تجاههم مع تقديم الجوائز والهدايا التحفيزية، التشنيع على من يسبهم أو ينتقص من أقدارهم. قال تعالى:

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب فخذه إن كنت محتاجا إليه، واشكر الله فإنه المعطي حقيقة، واشكر من أوصله إليك على يده من عباده، وإن لم تكن لك حاجة إليه فانظر، فإن وجدت الأصلح لقلبك أخذه فخذه أو رده فرده برفق، بحيث لا ينكسر قلب المعطي، فإن حرمة المسلم عند الله عظيمة.
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يذكر سيدنا الإمام الحداد هنا قاعدة فيما يتعلق بالأخذ والرد فيما يسمى بالصلة، وهذه الصلة يعني أنه يهدى إليك هدية، وتكون هذه الهدية سببها أو ظاهرها لأن هذا الإنسان أحبك للخير الذي أنت فيه، أو كونك شيخ، أو كونك مريد، أو كونك أستاذ وغير ذلك. نعم. أما ما يتعلق بعموم الهدايا، مثلا الإنسان يقبل هدية من أبوه وأخته وأمه زوجته وكذا، هذه هدايا عادية، لكن إذا كان جاء شيء من باب الصلة، فإنسان رأى فيك الخير فأحب أن يعطي لك هدية، سواء كانت مادة مالا أو غير ذلك، فهناك ضوابط لهذا. فأول قاعدة في ذلك أنه إذا استشرفت نفسك لشيء من الصلة فلا ينبغي لك أن تأخذه، يعني أنك عينك امتدت إلى ما في يد ذلك الغني أو الرجل هذا، فأنت تتوقع منه أن يعطيك لكونك حافظ أو كونك معلم أو كونك ألقيت كلمة طيبة أو كونك كذا، فنفسك استشرفت وتطلعت، فما استشرفت إليه نفسك فلا تقبله. هذا أول قاعدة. أو ما أسوأ من ذلك أن تلمح أو تشير أو تصرح، فالمريد لا ينبغي له أن يطلب من أحد شيء، ولا أن يتكفف ولا يمد يده لغير الله قط، فإن المسألة على عامة الناس، على عامة المؤمنين، فيها سقوط من عين الله، فكيف بمن هو ظهر بمظهر الدين أو بمظهر الإرادة والسلوك أو طلب العلم؟ فإشكال أكبر. فلا تطلب ولا تستشرف، فما جاءك من غير طلب ولا إشراف نفس فخذه، إلا أن يكون حراما أو شبهة شديدة يغلب عليها أن تكون غالبها من الحرام، أو أن تعلم أن صاحبها يريد أن يستميلك للمداهنة في شيء، ولا تدهن فيدهن. فإن علمت أنه يريد أن يستميلك إلى رأيه، ولا حزب، ولا سياسة، وإلا أن تكون قاضيا أو مفتيا، وأراد أن يستدرجك إلى أن تميل إليه، فينبغي الإنسان أن يدرك هذه الأمور كلها. وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب، يعني ما في هذا الاستشراف ولا، فخذه بنفس طيبة كذلك، وإن كنت محتاجا إليه فخذه، واشكر الله تعالى، واشكر هذا الذي أعطاك هذا الوصل أو هذه الهدية، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإن كنت بغير حاجة له فخذه وواصل به من هو محتاج فيكون لك فضيلة. نعم، هذا الذي ينبغي للإنسان. نعم. وإن كان هناك علة من العلل فرده، ولا ترده كذلك على سبيل حظ النفس، لأن الأخذ قد يكون بحظ نفس وكذلك قد يكون بحظ نفس، الكلام يكون بحظ نفس والسكوت يكون بحظ نفس. كنت قديما لما ابتدأت في أقل من سنك هذا، لما ابتدأت يعني أذاكر هكذا في شيء من المجالس للدعوة، فسألت شيخي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رضي الله عنه، وقلت له يا حبيب وكنت ذاهب إلى مجلس وسأتكلم في هذا المجلس، وقلت له يا حبيب بروح إلى المجلس الآن عندنا ألقي كلمة وهكذا، فادعي لي أن الله تعالى ينزع مني الرياء وحب والعجب وحب الشهرة. فقال لي يا ولدي وحتى السكوت يكون كذلك في حظ نفس أحيانا، فنبهني إلى أن هذا الشيء هذا وهم هو منتبه، فأحيانا يقول لك فلان قم ألقي كلمة، قل لا أنا استغفر الله أنا يعني ما لست أهلا، وهو يقول هذا الكلام وفي نفسه في الداخل دسيسة حظ نفس أن ينظر الناس إليه بعين المتواضع. ولذلك كره الصالحون التماوت في المشية أو إظهار الرثاثة إذا لم يكن صاحبها مخلص في ذلك، وكذلك لوم النفس أمام النفس أو تحقير النفس، يقول أنا العبد الفقير المسكين كثير الذنوب، يا أخي لا تقول لنا هذا، ليش تقول لنا كلام ذا في المجلس حتى نقوله فلان متواضع فلان منكسر، هذا قول ربك في الخلوة، بكيف في الخلوة قول يا ربنا الفقير المذنب العاصي. فلذلك ينبغي الإنسان أن يلاحظ نفسه، فأحيانا الرد قد يكون لأجل هذا. فمرة واحد من إخواننا المباركين كنا في مكان في مجلس خارجين، فجاء واحد كأنه أراد أن يحرجه، جاء وعطى 10 ريالات كذا قدام الناس، فهذا أخونا كأنه نفسه وجد في نفسه أنه هذا إيش يبغى يحتقرنا، فبعد ذلك تنبه إلى خطره، قالوا جزاك الله خير خذ 10 ريال جزاك الله خير. بعد لما راح أعطاها واحد ثاني قال إنه لما أعطاني حسيت إن أنا ما أريد أحد يحتقرني أخذتني رعونة، قال فقلت لا لا حسن أكسر النفس. فهذه المعاملة مع النفس يترقى بها العبد، الله يحفظنا وإياكم من كل سوء. نعم.
2: وإياك والرد للشهرة والأخذ بالشهوة، ولأن تأخذه بالشهوة خير لك من أن ترده للشهرة بالزهد والإعراض عن الدنيا. والصديق لا يلتبس عليه أمر، ولا بد أن يجعل له ربه نورا،
3: ربه
2: أن يجعل له ربه نورا في قلبه يعرف به ما يراد منه.
3: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، الله يجعل لنا في قلوبنا نورا، في شعرنا نورا، في بشرنا نورا، في عظامنا نورا، من فوقنا نورا، من تحتنا نورا، يعني من نورا، بين يدينا نورا، من خلفنا نورا. اللهم اجعلنا نورا، فاجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام، اقرأ. ومن أضر شيء.
2: فصل. ومن أضر شيء على المريد طلبه للمكاشفات واشتياقه إلى الكرامات وخوارق العادات، وهي لا تظهر له ما دام مشتهيا لظهورها، لأنها لا تظهر إلا على يد من يكرهها ولا يريدها غالبا.
3: وكثير من المريدين الذين صحبوا المشايخ لغرض المكاشفات والكرامات وطلبا لخوارق العادات كانت عواقبهم عواقب سوء، العياذ بالله تعالى. وبعضهم يحصل له الاستدراج بحصول شيء من الفتح الظلماني، فيضحك عليه الشيطان ويبدي له بعض المكاشفات أو يبدي له شيئا من خوارق العادات أو يهمس في أذنه فيظن أن هذه من المنادات ومن المخاطبات وأنها من هواتف الحق، لأنه كان مستشرفا لها. فمن استشرف لهذه الخوارق فتح للشيطان بابا أن يحتال ويضحك عليه. وأما الكرامة العظمى فهي الاستقامة، فلا تعلق قلبك بكرامة ولا بمكاشفة. وبعضهم يأتي إلى بعض الصالحين يريد منه أن يكاشفه، وبعض السذج جاتي يقول يا شيخ أنا أريدك تكاشفني، ولهذا إيش تكاشفني وراء لعبها؟ ينتبه الإنسان فلا يكون طلبه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: وقد تقع لطوائف من المغرورين استدراجا لهم وابتلاء لضعفة المؤمنين منهم، وهي في حقهم إهانات وليست كرامات، وإنما تكون كرامات إذا ظهرت على أهل الاستقامة. فإن كرمك الله أيها المريد بشيء منها فاحمده سبحانه سبحانه عليه، ولا تقف مع ما ظهر لك ولا تسكن إليه واكتمه ولا تحدث به الناس، وإن لم يظهر لك منها شيء فلا تتمناه ولا تأسف على فقده.
3: نعم نعم كمل.
2: واعلم أن الكرامة الجامعة لجميع أنواع الكرامات الحقيقيات والصوريات هي الاستقامة المعبر عنها بامتثال الأوامر واجتناب المناهي ظاهرا وباطنا، فعليك بتصحيحها وإحكامها، تخدمك الأكوان العلوية والسفلية خدمة لا تحجبك عن ربك ولا تشغلك عن مراده منك.
3: نعم. لو تصورنا الآن أنت في مجلس فكشف لك الحجاب وشفت ملائكة تتنزل، وما الذي ترتب على هذا من المنفعة لك؟ هل هذا أنفع من كونك الآن تصلي ركعتين؟ هل هذا أنفع لك من كونك تتعلم؟ هل هذا أنفع لك من كونك تحفظ لك آية من القرآن؟ هذا كله أنفع من كونك تشوف بعد. طب لما شفت إيش حصل لما شفت؟ ولو عرج بك الآن إلى السماء وقدك في السماء الأولى والسماء الثانية وبعد، طيب القرب من الله قرب حقيقة، ما الذي تقربت به لما حصلت لك هذه الكرامات الغريبة الخوارق العظيمة جدا، ولا ما هو أدنى منها من مشي على الماء ولا طيران في الهواء أو معرفة بعض المغيبات؟ فالكرامة الحقيقية الطاعة التي يوفقك الله لها. نحن صلينا العشاء، هذه كرامة من الكرامات الكبرى، كونك وفقت أن تقف بين يديه في حضرته متبعا لحبيبه وناجاك وناجيته، أشهد أشهد، وفسجدت فكنت أقرب ما تكون إليه. كل هذه كرامات كبيرة ضخمة، ولكن بعض الناس متعلق بما هو غريب وما هو يعني هكذا خارج للعادة، مع أن هذا أعظم بكثير. نعم. وأن وفقك الله لحفظ شيء من القرآن، آية من كتاب الله تعالى تودع في صدرك على سبيل الإخلاص، خير لك ما هو من الدنيا وما فيه، خير لك من الكون وما فيه. وهذا الآية كلام رب العالم سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يقدر للمنن الإلهية قدرها ولا يعلق نفسه بهذه الخوارق. نعم.
2: فصل. ولتكن أيها المريد حسن الظن بربك أنه يعينك ويكفيك ويحفظك ويجيك ولا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من الخلق، فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه عند ظن عبده به. وأخرج من قلبك الخوف الفقر وتوقع الحاجة إلى الناس.
3: نعم. وهو سبحانه كما جاء في الحديث القدسي عنه جل جلاله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ولا تظنن بالله تعالى سوءا، فإنه الأرفق والأرحم والأرأف بك من أبيك وأمك وشيخك وأستاذك ومن نفسك بنفسك، فأحسن ظنك فيه. فإن جرى شيء من تأخر بعض حاجاتك فقل الله أعلم بما يصلحني وأنا راضي بما أجراه الله فيا، فيكون هذا الرضا حقيقة اللطف حقيقة الإحسان منه سبحانه وتعالى. نعم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الثابتين الصادقين الراسخين في القدم في معاملته في الإقبال عليه في خير وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
1: اللهم آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف،

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وتحقق بالفنا الصرف الصريح عن جميع

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أكثر الصلاة على نبينا محمد، ممن عرف شرف العلاقة بهذا النبي الكريم في الأقوال والأفعال والنيات والهمم، ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل من علمائها وشعرائها ورجالها ومثقفيها من يخدم هذا الجناب ويبسط أخبار وأحوال هذا الحبيب لهذه الأمة التي تحتاج إلى معرفة شرف النبوة وشرف الأبوة وشرف الاتصال وشرف العلم وشرف الجهاد الذي أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كل جهده وأفنى كل عمره من أجل صلاح هذه الأمة، من أجل إقامة صرح الدين وإقامة منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هؤلاء العلماء الذين يليق بنا أن نتذكر شرف ما قدموه لهذه الأمة الإمام البوصيري صاحب البردة التي نحن الآن في هذا العرض بصددها، فهي من القصائد الرائعة التي استطاع الرجل بعلمه وبمعرفته وببلاغته أن يحبك لنا مائدة وبردة علمية لغوية شريفة ذات مدلول عالي في كل ما يتعلق بشأن وصف أحوال الحبيب وأخباره وإسرائه ومعراجه وبعثته وصبره وسلوكه والمقام الذي بلغ إليه وعطاه الله إياه في الدنيا وفي الآخرة، لمثل هذه النماذج التي هي خير بديل يسمعه المسلم المعاصر أمام المعادل السيء الذي يسمعه الكثير، بل وصار ظاهرا من ظواهر العصر، وهي الأغاني الماجنة والرقص والموسيقى وغيرها من الشؤون التي عندما ينظر الإنسان المسلم إلى مراد الله تعالى في تحريك العواطف يجد أن الأمة المحمدية في هذا العصر قد سقطت إلى حال يرغب فيه الكافر ويعيش على آماله وأحلامه كثير من المسلمين. أما مراد الله ومراد الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه وننقذ ما يمكن إنقاذه من عواطف جيلنا وبناتنا ونسائنا وشبابنا إلا أن نوجد لهم البدائل السديدة السليمة التي تقوي عندهم الروابط بالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي مجرد وسائل، والوسائل متنوعة متعددة، ومنها الإنشاد وعرض هذه القصائد الجيدة المفيدة النافعة. وهناك من يستشكل بعض العبارات أو بعض الألفاظ أو بعض الأبيات، والحقيقة أن الإشكال ليس في الأبيات ولا في الألفاظ ولا في العبارات، ولكن في مستوى ثقافة وتوجه وفكر السامع، فكثير من السامعين يحملون بعض الأفكار المعينة التي ينطلقون من خلالها في تفسير المعاني على غير وجهها الذي أراده الشاعر والذي كثير منا يفهمه ويدرك معناه، فربما حصل شيء من الإشكال في ذلك. فالذين يقعون في مثل هذا الإشكال لا يعنيهم الأمر في الاستماع ولا يعنيهم الأمر في المتابعة، ولكن يعني القطاع الأوسع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين قد يتشوشون بتشوش مثل هؤلاء. فنقول ونقولها أيضا بإدراك ووعي أن مثل هذه القصيدة من القصائد النافعة الرائعة التي تتناسب مع هذه الأجيال أن تسمعها بديلا عن كثير من القصائد والأشعار والأغاني التي تفت في عضد المؤمن والمسلم والمسلمة والمؤمنة وتؤثر على خلقها وسلوكها، فيكون مثل هذه القصيدة بديلا مباركا ومناسبا. وليست هذه القصيدة وحدها، ولكن أي قصيدة في هذا المجال وفي هذا المنحة تؤدي هذا الدور، فكلها إن شاء الله نافعة ومفيدة وعائدة بعائدة رفع مستوى العاطفة إلى معنى من معاني فهم مدلول المحبة لله والمحبة لرسوله والمحبة المشتركة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قاسمها المشترك نبينا وحبيبنا ومن أنقذنا الله به من النار وأنقذنا الله به من الجاهلية، وأنقذنا الله به من التخبط الذي كان في تلك العصور، وربما كان الآن نصيبا منه في العصر الجاهلي الثاني، لأن هذا العصر الجاهلي الثاني هو العصر الذي نرى ونسمع فيه ترويج كل ما يفرح به الكافر، وكل ما يروج أفكار وسلوك وأدبيات الكفر والفسق وما شابهها، ويضيق الخناق على كل ما يتعلق بأدبيات وأفكار وآراء وأشعار وأذواق من يكثرون المحبة والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويرتبطون حقيقة بالمعاني الراقية العالية التي تخدم هذه الدعوة وتخدم شخصية الحبيب خدمة لله وخدمة لرسوله وخدمة للأمة. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعا الصواب، ويحفظنا من الشك والارتياب، ويجعلنا ممن صدق في محبة هذا النبي الكريم، وصدق في حسن الاتباع له ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: عندنا أمانة الوقت، وهي القصة التي وعدت بها قبل مجلسين. سيدنا إبراهيم بن أدهم الإمام الكبير يقول: كنت ذات ليلة أسير مسافرا، فآواني الليل إلى قرية وكان البرد شديدا، فصليت في مسجدها وأردت أن أنام، فجاءني خادم المسجد وقال: قم، أريد أن أغلق المسجد. قلت له: أنا غريب ولا أعرف أحد وعابر سبيل والبرد شديد في الخارج، دعني أنام في المسجد. قال: لا، أخشى أن تكون ممن اللصوص الذين يسرقون متاع المسجد. قال: لا، أغلق علي باب المسجد وافتحه أنت بعد ذلك. قال: الآن تأكدت أنك ممن يسرقون، تقول لي أغلق باب المسجد وتفتح الشباك والنافذة وتلقي ما تشاء وتهرب؟ قال: أنا متعب ولا أستطيع أن أخرج والبرد شديد. واستلقى على ظهره، كان خادم المسجد ما شاء الله، فسحبه من رجليه على ظهره حتى أخرجه خارج المسجد وأغلق عليه. قال: ماذا أفعل؟ أخذ يجوب في تلك القرية ورأى نارا من بعيد، فقال: لا أقل من الدفء. فجاء فوجد رجلا يوقد التنار التنور ليخبز، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأشار إليه نجلس. قال: إيش هذه القرية، واحد يسحبني من رجلي واحد؟ بعد ساعة أن فرغ الرجل من عمله وخبزه وأدى مهمته، التفت إليه بوجه بشوش وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: الآن بعد هذا كله؟ قال: اعذرني، فقد استأجرني صاحب هذا العمل لأؤدي في هذه الساعة هذا العمل، وأنا أخذ مقابلا من المال، فإن أنا أجبتك وأخذت أحدثك حدثتني وحدثتك وأضعت الوقت الذي أخذت مالا من أجل إنجاز العمل فيه في غير ما تعاهدت به عليه مع صاحب العمل، فأكون قد خنت وأكلت الحرام. اسمعوا يا شباب هذا الكلام، يا موظف، يا من تجلس الوقت الطويل وتضيع الوقت وأنت في الوظيفة دون أن تؤدي مهمتك، يا طالب، أبوك وأمك يصرفان عليك على أنك طالب، صبرا على أن لا تذهب، على أن لا تشقى أنت لتأكل وتشرب، بالرغم من أنك، بالرغم من أنك قادر، ومع ذلك صبرا عليك في مقابل، ينفقان عليك في مقابل أنك تدرس. الوقت الذي تضيعه في غير اتقان للدراسة هذه خيانة للأمانة. يا تاجر، يا موظف، يا كبير، يا صغير، هذا ما رضي سويعة أن يتكلم مع الغريب الذي جاء أداء لحق الأمانة. قال: فرأيت ورعا أعجبني نادر، فقلت له: ما قصتك، من أين؟ قال: لست من أهل هذه القرية، كان أخي في الله من أهل هذه القرية، بيننا أخوة في الله، محبة في الله، وقد مات وله صبية صغار دون الحلم، فحبست نفسي في هذه القرية أعمل عند صاحب هذا المخبز حتى أنفق على صبيتي أخي من باب أداء أمانة الأخوة. قضى عمره في أداء حق الأخوة، هذه رعاية الأمانة، وقد بلغوا وقاموا بأمورهم، ولم يبق لي مطلب من هذه الحياة وقد كبرت غير أني سألت الله أمرا. قال: ما هو؟ قال: ألا يقبضني، ألا أموت حتى أرى ولي الله إبراهيم بن أدهم. فقال له سيدنا إبراهيم بن أدهم: لصدقك ها قد جاءك الله به مسحوبا على ظهره، يا مسحوب، سحبه صاحب المسجد، ها قد جاءك الله به مسحوبا على ظهره. هذا المعنى من استشعار الأمانة في سائر أحوالنا، أفرادا، زوجة وزوج، أب وأم مع الأبناء والعكس، جيران، أرحام، مجتمع، شركاء، أصحاب، أمر نحتاج إليه، وبدونه لن ننطلق في أخلاقيات العمل.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
3: الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبيل اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك. وانت لم تزل ذلك اهلا يا ميسر كل عسير كل كسير يا صاحب كل ويا مغني يا كل فقير يا مقوي يا كل ضعيف يا مامنا كل مخيب يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها وخبير اخاف منك واخاف من يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بقبلك وارحمنا بقدرتك علينا بلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلمات.
2: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان حيث النور والسكينة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم أما بعد فإن لنا ولكم في الحج سعة فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حاميم لا ينصرون حاميم عين سين قاف تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
0: مستمعين الكرام هذه إذاعة نور الإيمان بتريم وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر رواه الإمام الحاكم وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

فهاجروا في الثانية نحو القلوب الحانية، وكان كل العدد على الثمانين زدي، وأسلم الفذ عمر.

0: القيامة.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
2: الحمد لله وله المنة الكبرى، يفتح كنوز الإفضال من حضرته ليهب سعادة الدنيا والأخرى لمن شاء من الوراء. جعلنا الله وإياكم منهم، وأنعم علينا وعليكم بأسناء ما ينعم به على المسعودين في الدارين الصادقين في محبته ومحبة عبده المصطفى سيد الكونين. صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. وقد مضى معنا الحديث عن بعض شؤون سيرة نبينا الأمين المامون في العام الخامس من هجرته الشريفة، حتى انتهينا إلى ما ذكر في تلك السنة من الغزوات ومن السرايا ومما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وفي الليلة التي تزوج فيها سيدتنا زينب بنت جحش نزلت آية الحجاب، وذلك أن نفرا من الذين دعوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا بعد الطعام يتحدثون ويتكلمون، وخرج صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، فأطالوا المجلس، وسيدتنا زينب في ناحية مولية وجهها نحو الجدار مستحية شديدة الحياء. فذهب صلى الله عليه وسلم ورجع فإذا بهم لا يزالون، فذهب ورجع فلاحظوه فعرفوا أنهم أثقلوا عليه فقاموا وخرجوا. فأنزل الله لا تدخل بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير ناظرين أن يغلى وأن ينجح ويحضر، ولكن إذا تعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، خرجوا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. راح ورجع وراح ورجع، ما كلمهم ولا قال قوموا ولا قال اخرجوا ولا قال وقت، إلى متى أنتم جالسين، استحي واخرج، فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، خلاص من بعد اليوم لا تقابلوا زوجات النبي ولا تكلموهن مباشرة، إذا أردتم أن تكلموا واحدة من أمهات المؤمنين فمن وراء الحجاب، تكلموا وتخاطبوا معهن من حجاب بينكم وبينهم. فضرب هذا الحجاب على أمهات المؤمنين من تلك الليلة التي دخل بها صلى الله عليه وسلم على سيدتنا زينب بنت جحش. ولما عاد القوم من قتل اسمه من هذا لصاحب الحسن سلام بن أبي الحقيق أبو رافع يسمونه، لما رجعوا من قتله وقد ذكرنا أن الرجل قد انكسرت من سيدنا عبد الله بن عتيق، ولكن مشى عليها وجرى، فلما وصلوا عند النبي وأخبروا الخبر ثارت رجله خلاص رجع الوجع إليه وكسر، فأخبر النبي قال فتناول بيده الكريمة رجله فقرى عليه فكأن لم يكن به شيء وعادت كما كانت. تعالج وشفي على يد الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. طب القلوب دوايا وعافية الأبدان وشفايا. كملت هذه السنة الخامسة، دخلت السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم. مضى أولها وعادت له ذكرى سيدنا خبيب الذي نقلت الملائكة سلامه وهو يقتل تحت مكة، سيدنا عاصم والجماعة الذين بالرجيع قتلوا وقام عليهم الكفار، فخرج يريد بني لحيان، وأظهر أنه يريد الشام عسى أن يجد منهم غرة يأتيهم على غفلة لا يدرون به فيجدوا، فخرج عليه الصلاة والسلام، وخرج معه 200 من أصحابه 200 توجه حتى مر على المكان الذي قتل فيه القوم وأوذوا، فوقف فيه وترحم عليهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم ومشى. فنذرت به الكفار الذين كانوا هناك بنو لحيان وعصي، فهربوا ولحقوا برؤوس الجبال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلدهم فلم يجد أحد، أرسل السرايا إلى نواحي فلم يعثروا على أحد منهم ولم يقدروا، فرجعوا إليه. فقال أمر على عسفان وتسمع بنا قريش ويظنون أننا جينا نحوه. فجاء إلى عسفان ووجد جماعة من المشركين هناك، وكانت صلاة الخوف، إذ صلوا الظهر وتراجع المشركون بينهم، قال لو هجمتم عليهم وهم سجود من ورائهم، هم إلى جهة مكة مقابلين الكعبة، وأنتم من وراء تقتلونهم مع تبقون واحد منهم هم ومحمد. فقال المشركون لبعضهم بعد ستاتي صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهلهم وأموالهم وأولادهم، يعنون صلاة العصر صلاة الوسطى، يعرفون. انظر اشتهر قدرها ومكانها في نفوس المسلمين حتى عند الكفار، يعلمون أنهم يعظمون هذه الصلاة. فجاءوا فنزلت الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فلما جاء وقت صلاة العصر استعد المشركون بيهجمون، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو القبلة بطائفة من الصحابة وترك طائفة قايمين يحرسون. فهؤلاء منتظرين الجماعة يصلون ما يصلون، يروحون من أمامهم ما يروحون، عجيب. وإذا الطائفة قدامهم وطائفة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كمل النبي صلى الله عليه وسلم السجدة الثانية من الركعة الأولى، فقام فكملوا الركعة الثانية وحدهم ورجعوا إلى محل العدو مقابلة العدو، والبقية الطائفة راحوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم الركعة الثانية ثم ثبت في السجود حتى انتهوا، فجلس يتشهد فتشهد بهم وسلم بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأدركت الفرقة الأولى معه الإحرام وأدركت الفرقة الثانية السلام، وقسم ربنا صلاة النبي بين الفريقين ليحوز كل منهم بركته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمكن يقول فرقتين، فرقة يصلون ويروحون وبعدين فرقة ثانية يصلون، فأين يحصلون ثواب الصلاة خلف محمد؟ فأنزل الله هذه الكيفية ليحوز الصحابة نصيبهم من الصلاة خلف خير البرية، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا أي كملوا الركعة الأولى فليكونوا من ورائكم، كملوا ركعتهم وليرجعوا إلى مقابلة العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، لأن للصلاة معك شان معك فليصلوا معك. فصلى الكل معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ورجع صلى الله عليه وسلم، أرسل سيدنا أبو بكر مع جماعة إلى مسافة نحو مكة ورجع الكل، ولم يلقى صلى الله عليه وسلم حربا، وعاد إلى المدينة المنورة. وصل إلى المدينة المنورة ليالي، وإذا عيينة بن حفصن الفزاري يغير على لقاح لرسول صلى الله عليه وسلم، كانت له نوق 20 ناقة أو تزيد، عندها رجل من بني غفار يحرسها، فكانوا ترعى في نواحي خارج المدينة فأجدبت الأرض، فقربوا من النواحي هذه نواحي ليقرد التي فيها كانت الغزوة، قربوا منها فكان من ورائهم جماعة غطفان و رئيسهم هذا عيينة بن حصن الفزاري يقول أبو ذر جيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت أذهب إلى لقاحه قال فقال لي إنها رجعت الآن ترعى في مكان قريب على القوم من غطفان ولنا منه قال فالحاحت علي يريد أن أخرج قال لا نامن عيينة ابن حصن الفزاري يقول صلى الله عليه وسلم لا آمن عيينة ابن حصن الفزاري أن يأتي هناك وإنما هذا في طرف من أطرافهم صار المسافة المحل الذي فيه لقاحي الآن في طرف من أطرافهم قال فألححت عليه فقال لك أني بك قد رجعت إلي وقد قتل ابنك وأخذت امرأتك تبكي قال فعجبا لي يقول لك أني بك كذا وأنا ألح عليه قل له دار قال لي أخرج وخرجت إلى المكان الذي في لقاح في بني رجل من بني غفار قد من قبيلة سيدنا أبي ذر فجاء إلى عنده وأهله جلس معهم إلا قال ما ندري في الليل أذالي إلا والصوت فوقنا وإذا بهم رجال على أفراس لهم خيول لعيين بن حصن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم ابني قتلوا وأخذوا امرأتي معني سمع على فوق اللقاح للرسول صلى الله عليه وسلم ونجوت مع البقية ورجعت فجيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأني تبسم قال له من قبل استاذن أنا أريد أن أخرج إلى محل لقاح يقول له ما نامن عليكم والآمن عيينة بن حصن جاب له بالإسم لا كأني بك رجعت وقد قلت لابنك وهو مصير مصمم فلم جاء تبسم فأخبرته الخبر كان في تلك الليلة خرج سيدنا سلمة بن الأكوع ما عنده خبر ولكن خرج في طريقي ومعه فرس لأبي طلحة ولقي واحد من الناس يسألهم من أين جيتم قالوا كنا نريد بعض لقاح لأصحابنا في المدينة ما جينا على مكانها لكن وجدنا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت الليل قال كيف قالوا استاقها جماعة من الغطفان جاءوا وأخذوا اللقاح قال هي خذوا الفرس هذا اركب عليه وروح إلى أبي طلحة وأخبر النبي أن شرحه أخذ وسيق وليلحق وأنا ألحق القوم على رجله وطلعت فوق جبل استقبلت المدينة وصيح ثلاث صيحات الفزاع الفزاع الذي ينادي وصباحا وصل لجيب صوته إلى المدينة نذر به القوم وبدأ الناس يتحسسون من الخبر يقول سيدنا أبو قتادة كان من أهل من ذوي الأفراس بات فرسي يضرب رجله يصهل ويضرب يده الأرض ايش به انظر إلى العلف موجود العلف عنده أقول ضامي أقدم له الماء يعرض عنه قال إن لشاني إن لفرسي لشان في حاصل شيء قال حتى كان الفجر فأسرجته أسرجت الفرس وحملت سلاحي وخرجت جيت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيء صلى بنا النبي جلس على عادته في تلاوته وأذكاره بعد الصلاة وحتى طلعت الشمس ودخل بيته وأنا رجعت إلى بيتي نزل السرج من على الفرس ودخل عضو البيت قليل إلا لاحق يلحقني يقول أغير على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت رجعت الفرس وكان أول فرس لحق النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعده سيدنا عباد بن بشر بفرسه وجاء بعده سيدنا عكاشة بن محسن جماعة من الصحابة لما سمعوا الخبر النذير تلاحقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأفراس وقفوا على النبي وقد جاءه الخبر فقال تقدموا أمر عليهم واحد منهم جماعة منهم على الأفراس قال تقدموا يلحقوا القوم وحتى ألحق بكم أنا ومن معي نجي وراكم امشوا فمضوا أصحاب الخيول. سيدنا سلمة وحده والقوم منهم عدد وبخيولهم وأسلحتهم، ومعه النبل حقه والقوس وحامل القوس والسهام. وإذا دخلوا في الوادي بين الشجر يرميهم، وكان قوي في الجري لا يكاد يلحق إذا جرى ولا يسابق أحد إلا سبقه، فلحق بهم ضرب منهم، رمى الأول دقه رمى الثاني، من هذا؟ يقول خذها وأنا ابن الأكوع، يقول لهم خذها وآخر ليل جبال. آخر ليل من ذا ابن الأكوع هذا؟ ويضرب الثاني، قال فإذا أقبل علي فارس منهم طلعت إلى رأس شجرة، وإذا دنا ضربته، خذها وأنا ابن الأكوع. إيش مشكلة ابن الأكوع؟ فإذا خرجوا من الشجر الجبال طلع إلى رأس جبل يجري يسبقهم قدامهم إلى رأس جبل، وإذا دنا أحد من فرسه يرميه، خذها وأنا ابن الأكوع. طلع الفجر طلعت الشمس وهم يمشون هو يمشي وراهم، إذا في الوادي بين الشجر ما يدرون به إلا قريب منهم ويرمي، وإذا أقبل عليه واحد منهم في رأس الشجرة فوق يرمي بسامه، كان رامي وصاحب جري قوي، خذها وأنا ابن الأكوع. يقول ويكعنا من السحر هذا ويكعنا ورانا من آخر الليل وهو يمشي، جاء الظهر وهو وراهم والعصر وهو وراهم، وهم ينزلوا من مكان إلى مكان ماشيين نحو ديارهم، وسلمة ابن الأكوع وراهم علي رضوان الله تبارك وتعالى. فحتى كان في العشية، وإذا لحقهم مدد من جماعتهم جاءهم، وإذا الرمي من أقصى، قال إيش هذا؟ منين يأتيكم رمي؟ غدها وأنا ابن الأكوع، قالوا هذا ويكعنا من السحر وهو يمشي ورانا من آخر الليل. قال لو لم يكن يعلم أن وراءه طلب يطلبكم ما بقي معكم إلى هذه الساعة، هذا وراهم طلب، قم إلي نفر منكم. طلع، قال فطلع إلي أربعة منهم، قال فلما ادنوا مني رفع صوتي قل لهم تعرفوني؟ قال من قال أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم لا يلحقني منكم رجل فيدركني، ولا يهرب عني منكم أحد إلا لحقته. قالوا ابن الأكوع من الصبح نحن نسمع صوتك وكذا. قال فما هو إلا وأنا معهم أتحدث، وإذا بخيول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت، وصلوا هؤلاء اللي قدمهم النبي قبله أهل الخيول، فلما شعروا بها هربوا، قال فهربوا وجيت، فإذا أولهم على فرس الأخرم الأسدي، قال فأمسكت بعنا فرس وقلت له انتظروا حتى يلحق بكم رسول الله ومن معه، فإني لا أمن عليكم القوم وحالهم كذا. قال يقول لي يا سلمة كنت تؤمن بالله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، فلا تحرمني شهادة سبيله، فوق الفرس لا تحرمني الشهادة في سبيل الله. الله فرقهم هؤلاء وإيمانهم العجيب. قال بل أطلقته، ذهب والحق بهم وتقاتل، فكان ممن استشهد ذاك اليوم. هو سيدنا نضالة بن محرز، نضالة بن محرز أمس كان يرى رؤيا يقص على سيدنا بكر الصديق، رأيت السماء فتحت لي، صعدت السماء الأولى، قال الثانية الثالثة، انتهيت إلى السماء السابعة، قال فرفعت إلى سدرة المنتهى، فقال لي هذا مكانك، قال فقصصتها على أبي بكر وكان من أعبر الناس يعبر الرؤيا، فقال لي أبشر بالشهادة. هذا أمس كان، اليوم الثاني استشهد مع الجماعة، كان وحاز الشهادة وعرجت روحه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الله بقوا يترامون مع القوم. وفي قصة الأفراس قصة، فرس ثاني في بني عبد الأشهل عندهم مجموعة من النساء، ويرين الفرس يصحل ويتحرك، قالوا عيب الفرس ولا على عادته، فيرقوا رجل منهم قالوا اسمع تركب على الفرس وتلحق برسول الله ترى لنا الخبر؟ قال نعم، قد خرج لي لأجل القوم، وقد كان الفرس أول جماع ولا يمشي، ركب عليه ايد ابو يجري جري جري جري جري وسبق القوم كلهم والى محل القوم. قال يا بني لقيع مكانكم حتى يلحقكم من خرج في طلبكم من المهاجرين والانصار. فما حمل عليه رجل منهم فقتله، فكان احد الشهداء فارادوا الفرس فجرى وما لحقوا احد منهم، وجري جري الى محله يرجع الى وسط المكان الذي جاء منه، رجع الى المكان الذي فيه، فما هو الا حركه من الفرس لادراك الامر ولمشاركه في الحال الذي وقع، وين هذا وين هذا، وايش ذا الشعور اللي يسري حتى في الحيوانات برسول الله وما يلاقي رسول الله وما يقوم، واراده النصره حتى من الحيوانات والافراس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. فمضى ابو قتاده واذا برجل يلاقيه. كان ابو قتاده اشترى فرس اول واخذ هذا الفرس، واذا بواحد منهم هذولا من غطفان من بني فزاره اسمه سعدة، يقول له ليش تشتري هذا الفرس؟ قال اجعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابط به. قال ما اهون قتلكم وما اشد حربكم؟ قال ها، اني اسال الله ان يلقنيك عليها، القاك على هذا الفرس. قال امين. مرت الايام فجاء هذا اليوم لقيه قبله واحد فلقيه في الطريق فتقاتل له فقتله، اخرج برده بقتاده وغطاه ومشى حتى لحق القوم فخرج له فارس منه متدرع من تطيليس فاخذ يقاتله. قال لا تعرفني؟ قال ما انت كشف فايتابه سعد هذا الفزاري لذاك اليوم يوم العرس. قال اليوم لقيناك. قال صارعنا؟ اول قال صارع، نزل وحط فرسه ونزلت هذه الفرس صرعته فامكنني الا منه وقطعت الرد وقمت على صدره في المقام، وراح يريد سيفه فاخذت منه سيفه قبل ان ياخذه. قال استحي مني يا رجل لا تقتل. قال لا لا لا استحي منك بعد ما كنت تقول وتقول هذا الان. قال من للصبيه؟ من للصبيه؟ قال لهم النار الصبية حقك إذا ما أسلموا النار لهم، نار لهم النار. قال ترد عني شيء؟ قال لا أردها أو تريد الحطمة، أنت لما تصل الحطمة وتصير أمك هاوية. قال تهوي أمك في الحطمة عن راسك. فأمكنه الله منه فقتله. فسجى أيضا بثوب له ولحق القوم. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع الصحابه واذا رجل مسجل برد حق ابو قتاده. قالوا رحم الله ابو قتاده استشهد. قال النبي لا، ما هذا ابو قتاده، هذا قتيل لابي قتاده. قال لهم هذا قتيل لابي قتاده، انما وضع عليه برده لتعرفوا انه صاحبه. جاؤوا كشفوه حصلوه ما هو، مشوا. جاؤوا الى عندي ثاني ذا اللي قتله، قالوا ذا فرسه، لأنه ركب على فرس الثاني خلى فرس، وإذا فرسه وده هو الآن خلاص قتل. استشهد أبو قتادة. قال صلى الله عليه وسلم لا، إن أبا قتادة يراجز القوم الآن، هناك مع القوم يراجزهم. قال يا رسول الله هذا فرسه وهذا ثوبه. قال لا. فتعجب الناس، راح سيدنا أبو بكر سيدنا عمر عنده لا كشف حصله إلا الفزاري ذا. الله اكبر الله اكبر. كبر سيدنا ابو بكر، كبر معه سيدنا عمر، كبر نفسهم. قالوا ما هو ابو قتاده كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم ابو قتاده يطاعن القوم لان هناك في عند قرد. فبقوا كذلك ومضوا حتى جاء صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله، وهرب القوم وقدر يمشون يمشي طول النهار وراهم سلمة من الأكوع. كل ساعة خلفوا أول لقحة وثاني لقحة، عشر كامل نص لقاح تركوهن وراهم، وألقوا بعض الرماح حقهم يتخففون وهم يجرون حتى لقيهم. قال جيت لقيتهم يريدون ماء ينزلون فيه، قال لك يشربون، فرعوني أجري عدو فتركوا ومشوا. اشتغلهم طول اليوم وحده سيدنا سلمة بن الأكوع حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فذهبوا، كان من جملة النوق التي ساقوها العظبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقة العظبة، وكانت لا تسبق. فوقعت محل النجاة لامرأة أبي ذر الغفاري التي أخذت وضفت مع القوم، فكانوا يربطونها وكانوا يجعلون جمالهم نحو أفنيتهم. فلما كان في الليل افتكت من الرباط وقامت، كل ما جاءت إلى عند واحد من الجمال يرغى وتتركه حتى جاءت العظبة وجدتها مذللة مهيئة لها، ركبت عليه قامت بها مشت ولا المدينة نحو المدينة، وما تدري إيش من ناقة هذه. فرحت من ناقة لما ركبت عليه، قالت ونذرت لله تعالى تذبحها، نذرت أنها تذبحها. مضت تجري نحو المدينة المنورة حتى لما وصلت الناس العظبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها إيش هذا؟ قالت أنا قد نذرت أذبحها. وجاءت إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أحسنت جزاء، هذا جزاء تنجين على ظهرها وتخرجك من القوم وتجعلين جزاءها ذبحها. قال ما جزيتها، ما أحسنت جزاءها. ثم قال لا وفاء في نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، إنها ملك، يعني ما هي ملك تنذرين تذبحينها، لو كانت ملك لك تذبحين ما شئتي، لكن هذا ليست ملكك أصلا، فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم، الذي ما يملكه ما يصح نذره فيه. واحد نذر يخرج بيتك في سبيل الله ولا يعطيه واحد فقير ممكن؟ فدعا لها صلى الله عليه وسلم ولا ارجعي. وسيدنا أبو قتادة وقعت له ذا القصص وسهم يدخل في جبهته في أثناء الله حتى خرجوا، وظنوا أنه خرج الكل، وإذا باقي الرياش داخل في جبهته ما هو داري ومشغول طول اليوم بالقتال. وحتى لما كان الليل واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم فكان جرح جبهته، فجاء فأبصر صلى الله عليه وسلم بقايا سنه فأخرجها مني برفقين، أخرج بيده برفقين ثم مسح بيده على جبهتي، فوالله كأن لم يكن بي شيء قط، ولا ضربت بعدي ولا شعرت بوجع في رأسي من ذاك اليوم ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يقول خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالنا أبو سلمة سلمة بن الأكوع، حتى دعا له صلى الله عليه وسلم وأردفوا معه على ناقته يرجعوا إلى المدينة، على فرسه رجعوا معه إلى المدينة المنورة، فأردفوا خلفه فصار يمشي معه على ناقته، وإذا بواحد يتحدى المسابقة ويرفع صوته أول مرة ثاني مرة، قال ما تستحي أنت من أحد؟ قال أنا خلف النبي وده يدعي من بيسابق، قال لا إلا رسول الله، أي واحد غير رسول الله أنا مبارد، تفضلوا من بيسابقنا؟ قلت يا رسول الله إذن لي. هذا الرجل يرفع صوته ودعم سابقه ويروح يسابقه، قال إن شئت، قال فخرجت فسابقته فلحقت وامسكت به وانا قلت سبقتك ما شاء. فضحك الناس عليه وضحكوا عليه ورجع قد أبو قتادة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله حتى وافى المدينة المنورة. لم يقعد بعد رجوعه من عندي بني لحيان إلا ليالي، فخرج إلى غزوة ذي قرد. على هذا الحال مضت أيام نبيكم ولياليه ليبلغكم رسالة ربه وليسعدكم، فعليه صلوات ربنا، رزقنا الله حسن متابعته وقرة عين وسرور قلب بنا وباتباعنا له وبنصرتنا له. اللهم ثبتنا على الوفاء بعهدك وعهده، واجعلنا من الثابتين على طريقته، واحشرنا في زمرته، وأنت راض عنا يا مجيب دعوة المضطر، يا من بيده الأمر كله، أحي في الأمة وفي قلوب الأمة سر التعلق بك وبهذا الرسول وصدرك خالص الإيمان، وارزقنا كمال اليقين وثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ